0: إيران لن تخضع للإملاءات ولن تقبل بالتفاوض تحت الضغوط. وبالتالي أيضا كان هناك يوم أمس تزامنا مع إرسال هذا المقترح الإيراني الجديد إلى الولايات المتحدة الأمريكية، كان هناك بيان للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي قال فيه أن إيران لن تتخلى عن إنجازاتها في المجال النووي والمجال الصاروخي. كذلك أكد على أن إيران سوف تفرض نظام جديد للملاحة الدولية في مضيق هرمز بما يقطع الطريق على تدخل الأعداء. اليوم أيضا كان هناك بيان لافت للبحرية الإيرانية، وهذا البيان جاء للبحرية الإيرانية في الحرس الثوري. هذا البيان جاء بعد إعلان ترامب عن رفضه للمقترح الإيراني. قالت البحرية في الحرس الثوري إنها سوف تنفذ توجيهات المرشد الإيراني فيما يخص مضيق هرمز، وأن مستقبل المضيق سوف يجلب الرزق والعزة للشعب الإيراني حسب تعبير هذا البيان. وبالتالي هنا جلال نحن لا نزال نتحدث عن القضايا التي لا تزال مثار خلاف بين طهران وواشنطن، على رأسها مضيق هرمز. الإيرانيون لا يزالون يتمسكون بإدارة المضيق وأن يكون المضيق تحت سيطرتهم بالتعاون مع دول المنطقة بدون أي تدخل خارجي أمريكي. كذلك الإيرانيون لا يزالون يتمسكون ببرنامجهم النووي بما يشمل من تخصيب اليورانيوم وحتى مصير اليورانيوم عالي التخصيب، على الرغم من أنه كان هناك عرض روسي لأجل نقل هذا اليورانيوم إلى الأراضي الروسية. كذلك الإيرانيون لا يزالون يتمسكون برفع العقوبات بما تمثله من ضغط اقتصادي كبير على البلاد. إذا نتحدث جلال عن أن إيران لا تزال تصر على مواقفها التي ربما تثير الولايات المتحدة الأمريكية ورفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: فيما يتعلق بالضغط الاقتصادي، كيف فهمت رسالة المرشد بحديثه عن ما وصفها بمرحلة الجهاد الاقتصادي؟
0: نعم، المرشد مجتبى خامنئي لا ينكر ما تتعرض له البلاد من ضغوط اقتصادية، سواء عبر الحصار البحري المطبق على الموانئ الإيرانية وما له من تداعيات، سواء من تصدير النفط الذي تقلص إلى حد كبير أو استيراد السلع الأساسية. فضلا عن أن الحرب بذاتها أدت إلى العديد من المشاكل الاقتصادية، على رأسها عندما استهدفت مصانع الصلب، المدن الصناعية الكبرى، مصانع الإسمنت، كل ذلك أدى إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع، على رأسها السلع الأساسية، السيارات، العقارات، المواد الغذائية. وبالتالي كانت هنا دعوة المرشد مجتبى خامنئي إلى الشعب الإيراني بالقول إن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة الجهاد الاقتصادي حسب تعبيره. بهذه إشارة إلى دعوة الشعب إلى تحمل الضغوط الاقتصادية في مواجهة ما يصفه بالعدوان الأجنبي. كذلك كان لافتا أن المرشد دعا أصحاب الأعمال من القطاعات الخاصة والحكومية إلى عدم إقالة الموظفين والعمال، خاصة أن رصدنا خلال الفترة الماضية أن عديد من الشركات قد أقالت مئات وربما آلاف العمال، وهناك تقارير تقول أن هناك مليون عامل قد فقدوا أعمالهم خلال بعد الحرب. لذلك كانت هذه الدعوة لافتة، ودعا الحكومة الإيرانية إلى مساندة تلك القطاعات لأجل الحفاظ على أولئك العمال. وبالتالي هناك اعتراف واضح من قبل المرشد بوجود ضغوط اقتصادية، لكنه يؤكد أن إيران قادرة على تجاوز هذه المرحلة عبر ما وصفه بالجهاد الاقتصادي.
1: شكرا لك عمر. في طهران نتحول إلى إسلام أباد مع مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. عبد الرحمن، ما التقييم في إسلام أباد لما يسمى الآن بالمقترح الإيراني الجديد؟
2: العجيب في الأمر حقيقة جلال أن باكستان رسميا حتى الآن تتكتم عن حتى استلامها لهذا المقترح الإيراني وتسليمه للولايات المتحدة الأمريكية، بالرغم من تواتر أنباء عديدة نقلا عن مسؤولين باكستانيين عبر العديد من وسائل الإعلام الدولية والمحلية. لكن باكستان حتى الآن تمتنع حتى عن الإعلان أو الاعتراف رسميا بهذا الأمر، بالرغم بالمناسبة من أن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف كان قد أكد قبل يومين يومين من الآن أن باكستان ستتسلم مقترحا إيرانيا جديدا يوم الجمعة، وهو ما حدث اليوم بالفعل. رئيس الوزراء يومها قال أيضا بأن وزير الخارجية الإيراني سيزور باكستان خلال الأيام القليلة القادمة، ما يعني أنه ربما نشهد أيضا زيارة جديدة للوزير الإيراني إلى العاصمة إسلام آباد خلال الأيام القليلة القادمة.

0: قادمة. الناطق باسم وزارة الخارجية الباكستانية كان قد تحدث يوم أمس عن كثير من التفاصيل المتعلقة باستمرار الاتصال الدبلوماسي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بشكل مباشر وأيضا عبر باكستان. ما علمناه من مقر رئاسة الوزراء الباكستانية اليوم بأن المقترح الإيراني الجديد الذي تم استلامه من باكستان ونقله للولايات المتحدة الأمريكية أضافت باكستان عليه طلبا من قيادتها من القيادة الباكستانية تحديدا للرئيس الأمريكي. يتحدث هذا الطلب عن ضرورة أن يعلق الرئيس الأمريكي أي قرار عسكري إزاء إيران في هذه المرحلة على الأقل، وهو ما يعني أن باكستان ما تزال تسعى لإفساح المجال أمريكيا وإيرانيا للدبلوماسية وللعملية التفاوضية. أعود مرة أخرى إلى الناطق باسم الخارجية الباكستانية يوم أمس الذي كان قد تحدث بشكل مفصل عن كما قلت القنوات الدبلوماسية المفتوحة والفعالة بين واشنطن وطهران بشكل مباشر كما قال، وأيضا عبر باكستان، وقال بأنه يمكن حتى للطرفين أن يتواصلا عبر الهاتف، ما يعني أن باكستان ما تزال تقدم نفسها على أنها وسيط تسعى ليس فقط لنقل الرسائل، وإنما أيضا هناك حديث كبير هنا في الإعلام الباكستاني عن أن باكستان تقدم مقترحات للجانبين الأمريكي والإيراني وتسعى أيضا في بعض الأحيان لتقييم ما تستلمه من مقترحات أمريكية وإيرانية، تعدل عليها، تطور فيها، تحاول إقناع الجانبين الأمريكي والإيراني بهذه المقترحات، بهذه الأفكار، على وعسى أن يتحول كل ذلك إلى اتفاق شامل تسعى باكستان لإقناع الجانبين الأمريكي والإيراني بالتوصل إليه لإنهاء الصراع بشكل كامل في منطقة الشرق الأوسط.
1: شكرا لك عبد الرحمن مطر في إسلام أباد. نشير إلى أننا لازلنا نتابع الرئيس دونالد ترامب يتحدث الآن من فلوريدا، لكنه حتى ساعة تحدث بشؤون داخلية خاصة فيما يتعلق بالضرائب في حال تطرق إلى موضوع طبعا المفاوضات مع إيران في إسلام أباد سنعود إليه. ينضم إلينا من ماساتشوستس الدكتور جاري سايمر مدير مركز كراون لدراسات الشرق الأوسط، ومن طهران السيد محمد حسين هاشمي الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. مرحبا بكما. سيد جاري، أبدأ معك بتعليق عن رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للكونغرس والتي يقول فيها بأن ما وصفها بالأعمال العدائية ضد طهران توقفت، والإشارة إلى أنه منذ 7 أبريل الماضي لم يتم تبادل إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. كيف تفهم هذه الرسالة في الوقت الحالي؟
2: Well, under U.S. law,
3: وفقا لقانون الولايات المتحدة الأمريكية باستطاعة رئيس الولايات المتحدة أن ينخرط في حرب لمدة 60 يوما قبل أن يطلب التفويض من الكونغرس الأمريكي. إن إدارة ترامب تقول وتحاجج إن وقف إطلاق النار قد أدى إلى وقف الأعمال العدائية، وبالتالي تم تصفير هذه الساعة للحصول على تفويض من الكونغرس. طبعا بكل تأكيد الديمقراطيون في الكونغرس لا يقبلون بهذه الحجة التي تقدمت بها الإدارة الأمريكية. السؤال يبقى، هل هناك ما يكفي من جمهوريين يتفقون في الرأي مع الديمقراطيين في هذه المرحلة؟ لا أعتقد أن الكونغرس سوف يتمكن من مواجهة حجة البيت الأبيض بخصوص مهلة 60 يوما بشأن هذه الحرب، وبالتالي إذا ما حاولوا أن يفعلوا ذلك سوف يتعين عليهم أن يجمعوا 2/3 لكي يقوموا باستخدام حق النقد، وبالتالي لا أعتقد أن الكونغرس باستطاعته أن يجبر إدارة ترامب بهذا الخصوص.
1: يعني ما نفهمه دكتور جاري بأن هذه محاولة من خلال هذه الرسالة من الرئيس دونالد ترامب، محاولة للحصول على مهلة 60 يوم أخرى في حال قرر عودة الأعمال العدائية كما يصفها ضد إيران؟
2: Yes, that's absolutely correct.
3: نعم بالضبط، هذا صحيح تماما. أعتقد أن الرئيس ترامب قد أوضح أنه لا يود أن يعود إلى الحرب، لأن الخيارات التي عرضت عليه كلها غير جذابة بالنسبة إليها، استخدام القوة لفتح مضيق هرمز بالقوة، هذا أمر فيه أخطار متعددة وتكاليف مرتفعة، لأن ذلك من شأنه أن يتضمن نشرا للقوات الأمريكية برا، وهذا يؤدي إلى ضحايا بمستويات عالية وتواجد أمريكي على الأراضي الإيرانية. الخيار الذي طرح الهجمات التي تستهدف البنى التحتية المدنية في إيران تشوبه مخاطر عالية أيضا، لأنه من شبه المؤكد أن إيران سوف ترد باستخدام الصواريخ والمسيرات التي تستهدف البنى التحتية في الدول العربية في الخليج العربي. وبالتالي ترامب يأمل أن الحصار المفروض من شأنه أن يدفع بإيران لكي تقبل هذه الشروط. هذا غير واضح إذا كانت إيران سوف تقبل بهذه الشروط. طبعا الاقتصاد الإيراني تعرض لضرر كبير، ولكنني أعتقد أيضا أن مستوى تحمل الألم بالنسبة إلى الحكومة الإيرانية هو مرتفع، لأن الضغط من جانب الرأي العام في إيران ليس قائما.
1: طيب، فيما يتعلق بالمسار التفاوضي سيد محمد في طهران، هل يمكن أن يحمل المقترح الإيراني الجديد لإسلام أباد تعديلات على المقترحات السابقة، ممكن أن تكون مدخلا لمسار تفاوضي فعلي ويكسر هذا الجمود الحاصل؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الواقع أن إيران تحاول وبشكل حثيث لمواصلة الخط الدبلوماسي عبر الوسيط الباكستاني ومن خلال تبادل الرسائل مع الجانب الأمريكي. نعم، هناك تعديلات على الاقتراحات السابقة، ولكن هنا في إيران لأن هناك سوء من الظن وهناك عدم الثقة بالجانب الأمريكي، لذلك ترى القيادة هنا والمسؤولون في الجمهورية الإسلامية يرون أن ما يقدم عليه الرئيس الآن إن كان عبر حواره مع الكونغرس أو ما أرسل من رسائل هناك مناورة، لذلك هم حذرين جدا لأن لا يكون هذا نوع غطاء لهجوم جديد تريد الإدارة الأمريكية أن تتعرض بها لإيران، ولذلك هم على حذر كبير. ورغم أنهم يواصلون الرسائل وتبادل الرسائل والسعي الحثيث لأجل موضوع التفاوض مع الجانب الأمريكي.
1: أشرت إلى تعديلات سيد محمد، أين يمكن أن تكون هذه التعديلات التي تحافظ على ثوابت إيران وبنفس الوقت تكون مرضية لأرضية مشتركة في مسار تفاوضي فعلي؟
4: الواقع أن إيران لا زالت عند أصولها وعند المبادئ الأساسية والخطوط الحمراء التي تلتزم بها، ولكن التعديلات تتعلق فيما يخص الاقتراح الأول الذي عرضته إيران، أننا نبحث في الوهلة الأولى ما تبدى بعد هذا العدوان على إيران، يعني قضية مضيق هرمز وقضية الحصار وغير ذلك، نبحث هذه الأمور وبعدين نؤجل البحث في المجال النووي إلى فرصة أخرى. الآن التعديلات قد تكون حسب معلوماتي قد تكون أن يتزامن موضوع رفع الحصار عن إيران وفتح مضيق هرمز يتزامن أيضا مع البحث حول الملف النووي، وهذا الشيء الجديد اللي باعتقادي الآن طرأ على الورقة الإيرانية المقدمة عبر الوسيط الباكستاني.
1: دكتور جاري، كيف يمكن أن يتعامل الرئيس دونالد ترامب مع هذه المقترحات الجديدة من إيران بتقديراتك؟

0: دكتور جاري، سأعود طرح السؤال.
1: أعتقد أن نقطة الاختلاف الأساسية في وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران ترتبط بموضوع التشابك والربط بين المسألتين، النووية من جهة والمضيق من جهة أخرى. بالنسبة إلى إيران تود أن يرفع الحصار، وبالنسبة إلى الولايات المتحدة تود شيئا مختلفا. إيران تود أن يتم ذلك بالتزامن مع موضوع فتح المضيق أيضا. بالنسبة إلى الرئيس ترامب، المسألة النووية يجب أن تتم بالتزامن مع المسألة التي ترتبط بالحصار والمضيق والنووي، كلها في سلة واحدة.

0: إذن إذا ما تم تعديل هذا الموقف الإيراني لربما يقترب الإيرانيون من الموقف الأمريكي، ولربما بالإمكان التوصل إلى حل للمشكلتين في الوقت نفسه.
1: وأمام اختلاف الأولويات التي أوردتها دكتور جاري ما بين الحصار المطبق كما يسميه الرئيس دونالد ترامب على الموانئ الإيرانية ودراسة خيارات عسكرية متاحة أمام الرئيس دونالد ترامب في حال قرر العودة للأعمال العدائية، ما المرجح؟
0: هذا سؤال في غاية الأهمية حقا، ومن الصعوبة بمكان أن نتوقع الإجابة عنه. كما سبق وأسلفت في إجابتي الأولى، ترامب يفضل ألا يعود إلى الحرب، يفضل العودة إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق، ويرى أن تمديد الحصار الأمريكي سوف يدفع بإيران لتقديم تنازلات إضافية بخصوص الملف النووي. السؤال هو ما هي المدة الزمنية التي سوف يكون ترامب على استعداد للانتظار في خلالها؟ نتحدث عن أسابيع أو أشهر؟ طبعا هناك ضغط يمارس على الرئيس ترامب لفتح المضيق وللعودة إلى نقل النفط والغاز لخفض أسعار الوقود في الولايات المتحدة الأمريكية. لا أعرف ما هي المدة الزمنية التي هو على استعداد للانتظار في خلالها لرؤية مدى نجاعة هذه الاستراتيجية الاقتصادية. معروف أن الرئيس ترامب لا يتمتع بصبر طويل، وبالتالي يتعين علينا أن ننتظر لنعرف ما إذا كان سوف يتمتع بهذا الصبر.
1: سيد محمد، على ضوء ما يقول الرئيس دونالد ترامب بأن الحصار خانق على الموانئ الإيرانية وبأنه يؤتي ثماره، هل يبدو بأن الجانب الإيراني أصبح أكثر انسجاما مع هذا الواقع الاقتصادي الجديد الذي يفرضه هذا الحصار، خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار قول المرشد والإشارة إلى ما سماها مرحلة الجهاد الاقتصادي؟
2: الواقع أن هذا الحصار نعم يسبب لنا ويسبب لإيران مجتمعيا وحكوميا، يسبب مشاكل اقتصادية، ولكن كما تعلم ويشهد العالم أن إيران خضعت لهذه العقوبات وهذا الحصار لعقود متعددة، وهي الآن تتحمل كل هذا الحصار وتتحمل كل هذه المشاكل الاقتصادية. الإمام الراحل السيد الخامنئي الذي استشهد دعا قبل سنوات إلى الاقتصاد المقاوم، وهو الأساس في موضوع الجهاد الاقتصادي الذي دعا إليه سماحة القائد الآن أو اليوم من خلال رسالته التي وجهها بمناسبة يوم العامل. المهم أن تحمل إيران مجتمعيا وحكوميا والظروف التي موجودة داخل إيران وقدرة إيران على التجانس وعلى يعني قبول هذا الوضع المستجد، أتصور أن في الجانب الإيراني هناك ميزة كبيرة وهو التحمل الكبير والمقاومة من خلال الشعب والجمهور الإيراني ومن خلال الحكومة وما أقدمت عليه أخيرا في المجالات الاقتصادية لتأمين كل ما يحتاج إليه الشارع الإيراني والجمهور الإيراني، ومن خلال الحدود المفتوحة لإيران مع الدول المجاورة شرقا وغربا وشمالا، كل هذا يساعد إيران على أن تتحمل وأن تقاوم هذا الحصار.
1: ولكن السؤال إلى متى سيد محمد؟ لأن الرئيس دونالد ترامب أعطى تعليماته لما يصفه بحصار طويل الأمد، السؤال إلى متى تستطيع إيران الصمود أمام هذا الحصار، وما الخيارات أمامها في حال حصل هذا بالفعل؟
2: يا سيدي، الآن نحن وصلنا إلى مرحلة أنه من يصرخ أولا، وباعتقادي أن الشعب الإيراني والجمهورية الإسلامية حكومة وشعبا متعودة ويعني ومقاومة وصامدة، ولا أتصور أن الجانب الأمريكي والشعب الأمريكي وما تعانيه الإدارة الأمريكية اليوم والرئيس ترامب ما يعانيه هو الأكثر والأكبر، وباعتقادنا في الجمهورية الإسلامية أن الجانب الأمريكي سيخضع وسيرفع الراية البيضاء أمام هذا الصمود وهذا الثبات الإيراني والتحمل الكبير شكرا. للشعب الإيراني والحكومة الإيرانية فيما يخص موضوع الحصار.
1: شكرا لكم سيد محمد حسين هاشمي في طهران والدكتور جاري سيمور في ماساتشوستس. ألقت أزمة إغلاق مضيق هرمز بظلالها على مضيق ملقة الذي يصنف على أنه أطول الممرات البحرية في العالم وأكثرها ازدحاماً. فقد لفت إغلاق مضيق هرمز قبل شهرين الأنظار إلى أهمية مضيق ملقة الذي يربط بين المحيطين الهندي والهادئ في شرق آسيا، وتتمسك الدول المطلة على مضيق ملقة بالسيادة عليه، وبدأت تسير دوريات منفردة ومشتركة لتأمينه.
3: عمل دؤوب لشركات ماليزية على شواطئ مضيق ملقة، تتولى تزويد السفن باحتياجاتها التموينية واللوجستية وحتى الفنية. يتعرف أصحاب القوارب على مكان رسو السفينة من تطبيقات الهاتف، وتظهر حجم الازدحام بمعدل عبور يتجاوز 40 سفينة في الساعة. يقول عثمان إن زحمة السفن أضرت بمهنة صيد السمك في ملقة، تضاف إلى تداعيات إغلاق مضيق هرمز.
4: رسوب أعداد كبيرة من السفن الضخمة في المضيق يعوق الصيد، وأحيانا لا تتوقف السفن في المناطق المخصصة لها، وقد ارتفعت أسعار الوقود كثيرا، لذلك لم يعد بإمكان الصيادين الابتعاد عن الشاطئ إلى عرض المضيق.
3: يربط مضيق ملقة بين المحيطين الهندي والهادئ، وتشرف عليه كل من إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وتايلاند، ويمتد 900 كيلومتر ويضيق إلى أقل من 3 كيلومترات. وتعكس الزيادة المضطردة لأعداد السفن التجارية التي تعبره مدى أهميته الاقتصادية، فأكثر من 100,000 سفينة تمر من هنا سنوياً محملة ببضائع تقدر قيمتها بنحو 3,500,000,000,000 دولار سنوياً. ومنه تمر أيضاً قرابة 80% من واردات الصين النفطية، تضاف إلى تجارات دول شرق آسيا الصناعية الأخرى مع العالم مثل اليابان وكوريا الجنوبية. مضيق ملقة حلقة الوصل بين الشرق والغرب، هذا في حالات السلم. أما في ظروف التوتر والحروب فتقرع أجراس الإنذار خشية تحوله إلى نقطة اختناق للسفن العابرة بين المحيطين الهندي والهادي. ألقت أزمة مضيق هرمز بظلالها على مضيق ملقة، فلوحت سنغافورة وإندونيسيا بفرض رسوم على السفن العابرة للمضيق، وأعلنت الدول المطلة عليه تعزيز إجراءاتها الأمنية فيه وتسيير دوريات عسكرية مشتركة ومنفردة، معبرة عن رفضها أي تدخل عسكري خارجي بذريعة تأمين المضيق.
5: أعتقد أن علينا الحفاظ على سيادة مضيق ملقة وتجنيبه أي صراعات دولية أو جيوسياسية، لسيما بعدما شاهدناه من نزاع تجاري بين الصين والولايات المتحدة والحرب بين إيران وأمريكا. ومن هنا يجب حماية مضيق ملقة من أي تدخلات خارجية واستمرار فرض السيادة عليه.
3: تبدو بدائل مضيق ملقة مكلفة للغاية، فسلك طرق بديلة بين الجزر الإندونيسية يزيد الوقت والتكلفة، فيما أن إحياء فكرة مشروع جسر بري في جنوب تايلاند يربط بين المحيط الهندي وبحر جنوب الصين قد يكلف أكثر من 40 مليار دولار. أما الصين التي يعد المضيق شريانا استراتيجيا لها، فلا تزال ترى فيه معضلة في حال نشوب أي نزاع قد يفضي إلى إغلاقه أو تعطيل حركة الملاحة البحرية في مياهه. سامر علاوي، الجزيرة، مضيق ملقة.
1: إلى تطورات مشهد التصعيد في لبنان عسكريا وسياسيا، وقبل قليل رصد مراسلون غارة من مسيرة إسرائيلية على محيط بلدة النبطي الفوق جنوب لبنان، إلى جانب تصعيد طبعا واضح في الأيام الماضية جنوب لبنان. من بيروت ينضم إلينا مراسل الجزيرة أدهم أبو الحسام، وسينضم إلينا أيضا من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. أدهم، أبدأ معك، أطلعنا على آخر المعلومات المتوفرة عن سلسلة الغارات والقصف الإسرائيلي في الساعة الماضية.
6: خلال الساعات الماضية جلال، زاد سلاح الجو الإسرائيلي من غاراته وحدتها كانت واضحة على مختلف القطاعات الثلاث في جنوبي لبنان، ولكن الغارات الأكثر دموية كانت في حبوش والإزرارية. وزارة الصحة اللبنانية قالت في بيانها أن 12 شخصا استشهدوا وأصيب نحو 25 آخرين بجروح وصفت بالخطيرة جراء هذه الغارات التي استهدفت البلدتين. مع استمرار القصف المدفعي،
1: نتحول مرة جديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
0: ربما في نهاية السنة الرابعة، لربما بعد 5 أو 6 سنوات، ووصلنا إلى هذه النسبة قبل نهاية العام الأول، و7000 في الأس أن بي قبل نهاية العام الأول. إن أسواق البورصة ترتفع إلى أعلى مستوياتها، والحسابات التقاعدية هي في أعلى مستوياتها. لا أعرف كيف يمكننا أن نبلي بلاء أفضل. هذه أرقام قياسية. هناك بعض الأشخاص الذين يأتون إلي ويقولون أنت البطل بالنسبة إلى زوجتي. عدد كبير من رجال الشرطة، أفضل الأسواق المالية في التاريخ في وحدة الأولى، ولكن الأرقام الآن هي أفضل بعد، أرقام قياسية، ما من نجاحات شبيهة بما نحققه في العالم. ولكن الآن قلت، هل فعلنا ذلك؟ قمنا بتحطيم كل الأرقام القياسية، أعلى مستويات في الأسواق المالية وأعلى مستويات في التوظيف، أعلى من أي فترة في تاريخ بلادنا. إذن، ولكن يتعين علينا أن نفكر على الأمد الطويل. قلت لسكوت وهاورد وكل الأشخاص، للجميع قلت، أيها الزملاء، تهنينا، لدينا أفضل أسواق مالية تاريخيا. الجميع يبلي بلاء حسنا. أسعار النفط 60-70 لدولارين أو أقل منذ أشهر قليلة، دولاران وواحد 85 للجالون الواحد. قلت تهنينا، الآن سوف أؤدي هذه الورقة. يتعين علينا أن نذهب إلى بلد جميل في رحلة معروف بإيران، ونتأكد من أن إيران لا تستحوذ على القنبلة النووية. قمنا باستخدام قاذفات البيتو لإيقافهم، ولو لم نفعل ذلك كانوا ليفجروا إسرائيل إربا والشرق الأوسط. ووفقا أو بعدما فعلناه، قمنا بهذه الرحلة وكأننا قمنا ببناء هذا الشيء العظيم، ولكن قلت علينا أن نغير بعض الشيء ونتصرف. وتفاجأ في الحقيقة. دكتور أوز، تحدثنا عن هذا الموضوع. ظننت في البداية أن أسعار النفط سوف تكون أكثر ارتفاعا بكثير من المستويات الحالية، هي منخفضة وسوف تتراجع بشكل كبير بعد نهاية هذا الحرب. تم القضاء عليهم، ليس لديهم بحرية، ليس لديهم قوات جوية، ليس لديهم مضادات للطائرات، ليس لديهم رادارات، ليس لديهم قادة، جميعهم رحلوا. ومع كل ذلك قلت أنه يتعين علينا أن نتصرف. أعتقد أنكم تفهمون، ولكنني تفاجأت. ظننت أن أسواق المالية، أسواق البورصة سوف تتراجع بمستويات كبيرة، وأسعار النفط سوف تكون مرتفعة بمستويات أعلى، ولكنها لم تصل إلى المستويات التي كنت قد توقعتها. نحن نكسب بمستويات كبيرة. مجددا، القوات الجوية مسحت، البحرية 159 سفينة في الأسبوع الأول، 159 سفينة من 159 سفينة تقع الآن في قعر البحر. البحرية الخاصة بهم تم القضاء عليها. ونحن نتناقش، وتناقشنا اليوم طبعا، من هم القادة؟ من الصعوبة المكان أن نعرف من هم القادة. المستوى الأول، المستوى الثاني، خميني رحل وقاموا بقتل 42 ألف في من المتظاهرين تم قتلهم. نحن نبلي بلاء حسنا إذا ما كان

القتال يعود لهم، كانوا ليتوقفوا عنه، ولكنهم لم يأتوا برد لنصل إلى الاتفاق الذي نريده. نحن لن نترك في وقت مبكر وبعد ذلك نضطر إلى التعامل مع المشكلة مرة من جديد. وفي خلال السنوات الأربع لجو المحتال والذي يشعر بنعاس دائم، أيهما أفضل بالنسبة إليكم؟ أنا أحب هذه الصفات. لو ذهبت لاستطلاع رأي كنت لأعطي مليون دولار للإجابة عن هذا السؤال. على أي حال، إذا يقولون إننا قمنا بجمع الآراء من البلاد، وقالوا دعونا نعطي ترامب بعض الأفضلية. في خلال سنواته الأربع، الحسابات التقاعدية مسحت أو تراجعت بشكل كبير، ولكن لماذا ارتفعت؟ في خلال عهدتي أنا قمت بتغيير الموضوع. في عهدتي الأولى قمت باستحداث هذا الزخم، 875 دولار، ولكن الآن نتحدث عن 30,000، 30,000 دولار أمريكي للكبار سنا، 50,000، 60,000، حتى 70,000 أو أكثر في السنة الواحدة. هذا هو الارتفاع. ويوم أمس قمت بالتوقيع على أمر تنفيذي سوف يوسع للمرة الأولى المساهمات المقابلة للملايين من الأمريكيين الذين ليس لديهم إشراف من ربي عمل للحسابات، حسابات الادخار الخاصة بهم. وابتداء من العام المقبل كل مواطن يذهب إلى trumpira.gov ويشترك في حساب الادخار الذي يؤدي إلى منافع عالية وتكاليف منخفضة، وبالتالي الجميع يمكنه أن يشارك في أسواق البورصة. كل هذه الأمور تحدث عنها الناس لسنوات، صحيح سكوت، لسنوات. في خلال السنوات الأربعة لبايدن حصلت على أقل من تريليون دولار من الاستثمارات، أقل بكثير من تريليون في خلال أربع سنوات من الاستثمارات في البلاد. في الأشهر الأحد عشر الأولى قمنا بالحصول على تعهدات بأكثر من 18 تريليون دولار أمريكي تتدفق إلى الولايات المتحدة الأمريكية من كل أقطار العالم. فكروا بهذا الموضوع، أقل من تريليون بأربع سنوات، ولكن في غضون 11 شهرا 11 شهرا 18 تريليون دولار، وبالتالي 18 مرة أكثر من المستوى الأول. لكن فكروا بموضوع، نتحدث عن نسبة 100% أكثر. منذ فترة كنا دولة ميتة، ولكننا الآن الدولة الأكثر جاذبية في أي مكان في العالم. تهانينا لكم. التضخم الأساسي تراجع لأدنى مستوياته في 5 سنوات، و هناك أسعار الوقود الآن ارتفعت ولكنها سوف تتراجع. لا تنسوا وصلنا إلى الدولارين وحتى أقل من الدولارين وسوف تتراجع. هناك الكثير من النفط، هناك الكثير من النفط العالق في مضيق هرمز، هذا المكان الجميل. أعتقد أن أتحدث عن 400 سفينة محملة بالنفط. عندما يتم ضخ هذا النفط وعندما تخرج الناقلات، هؤلاء الناس حاولوا أن يسيطر على العالم وعلى بلادنا من خلال إغلاق مضيق هرمز لسنوات. عندما تخرج هذه الكميات سوف تتراجع الأسعار، أسعار الوقود وكل شيء، الكهرباء، الوقود، أي شيء يرتبط بالطاقة، الأسعار، أسعار البقوليات، السيارات المستخدمة، البيض، أسعار البيض تراجعت بأربع أو خمسة مرات. تذكروا عندما أتيت إلى سدة الرئاسة كانت الأسعار مرتفعة في أول مؤتمر صحفي كرئيس في عهدتي الثانية. بعد يومين من بداية عهدتي، السيدات والسادة، هل لديكم أسئلة؟ ماذا بالنسبة إلى البيض؟ سألني أحدهم. أسعار البيض ارتفعت لأربع مرات أكثر مما كانت عليها. قلت لو وصلت للتو منذ يوم ونصف فقط. تتذكرون كان لدينا مشكلة بالنسبة إلى البيض، الأسعار كانت مرتفعة ولكنها تراجعت، الآن وصلت إلى مستويات أدنى مما كانت عليه في أدنى مستوياتها منذ 4 سنوات. فكروا بهذا الموضوع. هل كتب أحدهم عن هذا الموضوع؟ كلا. ولذلك أنا أحب أن أدلي بخطابات، هم لا يكتبون عن هذا الموضوع، أنا أدلي بكلمات

0: أتحدث عن هذا الموضوع وأفعل ذلك بنفسي. فاني وفريدي قلت بإعطائهما التوجيه. أين بيل توتي؟ هل هو هنا؟ يا له من عمل عظيم، قام باستحداث قيمة بتريليون دولار. ها هو هناك، ها هو هناك، رجل ذكي. في خلال عهدتي الأولى قدم لي، يبدو ما هو أموال كثيرة، ولكن أقل من 100 مليون دولار لشراء فاني وفريدي، وقلت كلا، لا أود أن أبيع. كانوا يودون أن يبيعوا، والآن القيمة هي أكثر من تريليون. لو فعلت ذلك كنت لأبدو كغبي. تريليون، تقريبا تريليون دولار. يقول أعلى، يقول أعلى. كان بإمكاننا أن نتخلى عن هذا الموضوع تقريبا مقابل لا شيء، وبالتالي قمت بتوجيه فاني وفريدي لشراء 200 مليار دولار من السندات لتراجع لخفض معدلة الفائدة من 8 إلى 6 وحتى أقل انخفاضاً من ذلك. طبعاً هناك جيروم الذي يتأخر دائماً في خفض معدلات الفائدة.
1: هل هو فلوريدا رجل؟ وأشار طبعاً إلى إيران وقال لن نترك أمر إيران مبكراً كلا نضطر لاحقاً للعودة لمعالجته. الآن هناك تطورات في شمال إسرائيل وفي لبنان. محمد خيري في رام الله، قبل قليل الجبهة الداخلية أعلنت عن إطلاق صفارات إنذار في كريات شمونة ومحيطها خشية تسلل مسيرة أطلقت من لبنان. ما المعلومات المتوفرة؟
2: دوت صافرات الإنذار قبل دقائق معدودة في مدينة كريات شموني ومحيطها من بلدات إسرائيلية في المنطقة التي تسمى إصبع الجليل، وذلك في عقاب رصد الجيش الإسرائيلي مسيرة قد تسللت من الأراضي اللبنانية. هذه المسيرات على وجه، نحن أولا نحاول أن نعرف ما الذي جرى في تلك المنطقة. الآن الجبهة الداخلية الإسرائيلية تقول إن الحدث قد انتهى وبأن سكان كريات شموني وهذه البلدات المحيطة بها بإمكانهم الآن الخروج بالملاجئ. هذا يدلل ربما على أن الجيش الإسرائيلي استطاع اعتراض هذه المسيرة أو أنها قد سقطت في أحد الأهداف ربما التي وجهت إليها أو المناطق المفتوحة كما تسميها إسرائيل. هذه المسيرات أطلقت بكثرة هذا اليوم في الأيام السابقة، ربما ما أدى إلى إصابة اليوم أيضا في محيط كريات شموني مسقاف عام على وجه التحديد جنديين إسرائيليين بجروح نتيجة استهداف مسيرة مركبة عسكرية. من الواضح بالنسبة للإسرائيليين وبخاصة المؤسسة الأمنية والعسكرية بأن مسيرات حزب الله باتت توجه بشكل مركز ودقيق باتجاه القوات الإسرائيلية، سواء تلك العاملة في الجنوب اللبناني أو التي لا تزال في داخل مناطق الجليل الأعلى على وجه التحديد في شمال إسرائيل، ما أدى إلى ارتفاع أعداد الجنود الإسرائيليين الجرحى والقتلى خلال الأيام الماضية. ولعله أيضا من الواضح بأن جل بيانات الجيش الإسرائيلي التي بدأت تصدر حول تلك الجبهة تتحدث عن إصابات في صفوف جنوده.
1: شكرا لك محمد. أتحول مرة جديدة لأدهم في بيروت. أدهم، قبل قليل أيضا سجلت غارات وهجمات إسرائيلية في الجنوب، ما المعلومات؟
3: نعم، الغارات ما زالت متواصلة جلال. كنا قد تحدثنا يعني عن حصيلة مرتفعة، 12 شهيدا و25 مصاب بحسب بيانات وزارة الصحة. الغارات لم تتوقف خلال الساعات الماضية، زادت حدتها، زادت رقعة انتشارها، في ظل الحديث أيضا عن يعني حزب الله ورده على خروقات الاحتلال الإسرائيلي. 9 عمليات أعلن عنها حزب الله وقال إنه استهدف تجمعات وآليات لقوات الاحتلال ودبابات ميركافا في كل من حلا، بنت جبيل، إضافة إلى البياضة. على المستوى السياسي الداخلي أيضا كان هناك يعني تصريحات لافتة جلال، ولكن نستطيع أن نقول أن رؤية لبنان الرسمي اتضحت فيما يخص الجدل حول مسار المفاوضات السياسي، مسارات واشنطن. الرئيس اللبناني كان يعني قد طلب من سفير الولايات المتحدة بأن يكون هناك تثبيت لوقف إطلاق النار، وقف لقتل المدنيين، وقف لاستهداف المنشآت المدنية، ذلك خلال لقائه مع سفير الولايات المتحدة بعد أن عاد من واشنطن، من أجل بعدها استكمال مسارات تفاوض مسار واشنطن. كان هناك أيضا يعني تصريحات خلال يوم أمس أيضا ضمن هذا الإطار لرئيس الحكومة.

0: الحكومة نقلها وزير الإعلام بأن لبنان لم يدخل بعد المفاوضات أو جلسات تحضيرية لمسار واشنطن، وأن الأولوية لتنفيذ وقف إطلاق نار بشكل كامل.
1: نعم.
0: ولبنان يتمسك بترتيبات ما وصفها ترتيبات وقف الأعمال الإدارية لعام 24. إذن
1: شكرا لك جلال، أخيرا بيروت شكرا لك. الآن رأس الساعة نتابع التغطية مع حسن جمول.
2: أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء، تغطيتنا متواصلة من قناة الجزيرة للوضع في مضيق هرمز ووقف إطلاق النار في إيران ولبنان. وفي أحدث التطورات، أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس أن الأعمال القتالية التي اندلعت في 28 من فبراير الماضي ضد إيران قد انتهت. وقال ترامب في رسالة للكونغرس إنه لم يقع أي تبادل لإطلاق النار بين القوات الأمريكية وإيران منذ 7 أبريل الماضي. وكان ترامب قد قال إنه ليس راضيا حتى اللحظة عن العرض الإيراني، وأن على طهران تقديم الاتفاق الصحيح. في المقابل قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي في رسالة إن على الإيرانيين أن يحبطوا العدو ويهزموه في مرحلة الجهاد الاقتصادي حسب تعبيره. في طهران أيضا قالت وكالة إيرنا إن إيران أرسلت إلى الوسطاء الباكستانيين أحدث مقترح للتفاوض مع الولايات المتحدة. وقال مصدر برئاسة الوزراء الباكستانية للجزيرة إن إسلام أباد طلبت ترامب بتعليق اتخاذ قرار عسكري كبير في هذه المرحلة. من جانبها قالت الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراغجي أكد في اتصالات مع وزراء خارجية تركيا وقطر والسعودية ومصر والعراق وأذربيجان دخول إيران جولة جديدة من المفاوضات بوساطة باكستان. بالنسبة إلى التصعيد في لبنان، شن الجيش الإسرائيلي سلسلة من الغارات على قرى وبلدات في الجنوب اللبناني، وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية سقوط 12 شهيدا و25 مصابا في غارات إسرائيلية على بلدتي حبوش والزرارية جنوبي البلاد. من جانبها أفادت الإذاعة الإسرائيلية بإصابة ضابط وجندي جراء إطلاق حزب الله مسيرة على مسقف عام في الجليل الأعلى. كما أفادت القناة 12 الإسرائيلية بإصابة جنديين إثر انفجار مسيرة في جنوب لبنان. نبدأ باستعراض المواقف وآخر المواقف من كل من واشنطن وطهران. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، ومن طهران مراسل الجزيرة عامر لافي. ونبدأ معك عامر بالسؤال عن آخر المواقف الإيرانية، خصوصا في ضوء المعلومات عن اقتراحات إيرانية معدلة قدمت إلى باكستان لإيصالها إلى الجانب الأمريكي.
3: نعم حسن، يعني إلى الآن المعلومة الأساسية الرسمية هو أن هناك بالفعل تجديد أو تحديث إن صح الوصف وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية للورقة التي قدمها عراقشي سابقا إلى الوسيط الباكستاني. لا معلومات إضافية حتى الآن، لكن وفقا لمصادرنا ووفقا ربما لكثير من المراقبين هنا، ليس هناك تعديل كبير على المبادئ الرئيسية لهذه الورقة. بمعنى الإيرانيون حسن هم عندما قدموا الورقة الأولى كان الإطار الرئيسي لها هو فصل الأوراق أو فصل النقاط الخلافية عن عملية إيقاف الحرب، التركيز على نقاط معينة وهي إيقاف الحرب بشكل كامل بضمانات دولية ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية وفي المقابل فتح مضيق هرمز، وبعد ذلك يتم مناقشة القضايا المعقدة وعلى رأسها الملف النووي. هذا كان الإطار الذي قدمه عراقشي إلى الوسيط الباكستاني وقال بأنه عملي وقابل للتنفيذ. ما فهمنا أن هناك تعديل على هذا على هذه الورقة وليس تغييرا جذريا عليها، لكن ربما هناك تعديل يمس فكرة الملف النووي، لكن أيضا ليس على اعتبار أن يوضع في المرحلة الأولى من تنفيذ، هذه الورقة. لا شك أن الزيارة التي قام بها عباس عرقشي إلى روسيا كان لها دور في هذه النقطة تحديدا، خصوصا كما فهمنا أن هناك على طاولة المفاوضات طرح ما الذي يمكن أن تقدمه روسيا في هذا الإطار. تعلم ويعلم الجميع من خلال تصريحات الرسمية الإيرانية التي يعني تتكرر بشكل يومي، وهي طبعا رفضها الكامل لتسليم اليورانيوم المخصب بنسبة 60% الموجود في إيران إلى الولايات المتحدة، وبالتالي ربما يكون تسليم هذه الكمية أو جزء منها إلى روسيا كأمانة في روسيا قد تكون مخرج لهذه الأزمة ولهذه النقطة الشائكة. لكن يبقى طبعا أن إلى أي مدى يمكن أن تتقبل الولايات المتحدة هذه النقطة. حقيقة هناك حراك دبلوماسي قطر والسعودية وأذربيجان وحتى مع المفوضية الأوروبية، وبالتالي واضح أن هناك جهود حديثة، ومصادرنا كانت تؤكد بأنه خلال اليومين الماضيين كان هناك جهود حديثة. نعم باكستان هي التي تقود عملية الوساطة، لكن كثير من هذه الدول تريد تجنب تجدد المعارك والحروب وما قد يتسبب فيه من أضرار تمس كل هذه الدول أصلا، وبالتالي هناك جهود حثيثة. لكن أختم بالقول بأنه تصريح لافت لعراقشي والعديد من المسؤولين الإيرانيين يتحدثون في اتجاهين متوازيين، نعم للمفاوضات ونعم للحرب، إذا ما كانت تفرض علينا سنرد بقوة ولدينا الجاهزين لذلك. هذا مجمل تصريحات كثيرة اليوم صدرت عن المسؤولين الإيرانيين.
2: طيب ابقى معنا عامر لاثي لننتقل إلى واشنطن مع محمد الأحمد وآخر تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب، والذي أشار فيها إلى أنه غير راضي عن هذه المقترحات أو التعديلات التي قدمت إليه من الجانب الإيراني، وأيضا أضاف إلى هذه التصريحات تصريحات جديدة قبل قليل كرر فيها المواقف المعتادة التي يطلقها الرئيس الأمريكي. محمد،
4: نعم حسن، بالنسبة لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هو أكد في الواقع بأنه غير راضي عن آخر المقترحات الإيرانية المعدلة كما وصفت، حيث أكد بأن طهران تطلب أشياء لا يمكن الموافقة عليها رغم استمرار المحادثات التي تجري حاليا عبر الهاتف، كما أشار ترامب، الذي أضاف بأنه غير متأكد من إمكانية التوصل إلى اتفاق. هذا التصعيد في اللهجة يأتي رغم تأكيد البيت الأبيض على لسان المتحدثة باسمه آنا كيلي بأن المفاوضات مستمرة، لكن من دون كشف تفاصيلها، مع التشديد على الخط الأحمر الأمريكي عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي إلى الأبد. الأكسيوس كانت قد نشرت أن واشنطن أعادت طرح تعديلات على المقترح الإيراني تركز على إعادة إدراج الملف النووي بشكل صريح وواضح، مع مطالب تتعلق بعدم نقل اليورانيوم المخصب وعدم استئناف الأنشطة في المنشآت النووية التي تعرضت للخصم خلال فترة التفاوض. في المقابل أيضا نقلت CNN عن مصدر إيراني بأن طهران قد تستأنف المحادثات بشرط رفع الحصار البحري عنها، في وقت عبرت فيه عن استغرابها من تراجع واشنطن عن مسار المفاوضات التي انعقدت في إسلام آباد. ترامب من جهته عز هذا التعثر إلى فوضى داخلية في إيران مع وجود مواقف متضاربة داخل القيادة، كرر بأن الحصار البحري قوي وفعال أيضا، وبالتالي حسن المفاوضات هي عملية مستمرة ولو من ناحية الشكل، لكنها أيضا عالقة بين شرطين متناقضين. واشنطن تربط أي اتفاق بالملف النووي أولا، فيما تربطه طهران برفع الحصار أولا، ما يجعل فرص الاختراق محدودة في هذه المرحلة، ويبقى أيضا خيار التصعيد قائما كأداة ضغط موازية للتفاوض، خاصة أن ترامب عقد في الواقع في البيت الأبيض اجتماع مع كبار فريقه للأمن القومي لدراسة هذه الخيارات العسكرية المحتملة. أيضا عسكريا الرئيس ترامب ترك الباب مفتوح على كل الاحتمالات في تصريحات أدلى بها اليوم للصحفيين قبل توجهه لفلوريدا، عندما سئل عما إذا كان يدرس شن ضربات جديدة على إيران، اكتفى بالقول لماذا قد أخبركم بذلك، في إشارة إلى تعمد الغموض أو ما يوصف بالغموض الاستراتيجي. لكن خلف هذا الغموض حسن أيضا تتكشف ملامح

0: خيارات قيد البحث. الأكسيوس كانت قد أشارت إلى خيارات عرضت على ترامب تشمل سيناريوهات كسيطرة قوات برية على جزء من مضيق هرمز لإعادة فتحه أمام الملاحة، إلى جانب خيارات أخرى مثل تمديد الحصار البحري أو حتى إعلان النصر من جانب واحد، مع دراسة المخابرات الأمريكية لرد فعل إيران في حال أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النصر من جانب واحد. في موازاة ذلك أيضا ترامب واصل الدفع باتجاه تثبيت روايته السياسية، مؤكدا أن الولايات المتحدة في طريقها نحو تحقيق نصر كبير. طيب، وجدد رفضه أي دعوات لوقف العمليات، معتبرا أن المطالبة بذلك غير دستورية. حسن،
1: طيب سأعود إليك نعم سأعود إليك أحمد في هذه الإشارة تحديدا المتعلقة أيضا بإبلاغ الكونغرس أن الأعمال القتالية قد توقفت وخلفية هذا الموضوع. لكن من جديد إلى عامر لافي في طهران، فقط بتوضيح أوسع عامر فيما يتعلق بالتعديلات الإيرانية تحديدا التي أدخلت على المقترحات الإيرانية الأولى.
2: حسن، كما ذكرنا يعني لا يوجد أي تصريح رسمي، هناك تعتيم كبير على هذه المقترحات الجديدة. يعني المعلومة الوحيدة التي نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية هو أنه تعديل أو آخر أو أحدث، دعني أقول أحدث المقترحات الإيرانية، لكن ما فهمناه كما قلت من مصادرنا هو أنها تدور في نفس الإطار، أي فصل الأوراق عن بعضها. إيران تتحدث ويتحدث الساسة الإيرانيون بشكل شبه يومي عن عدم ثقتهم بالجانب الأمريكي، وبالتالي هم يريدون أن تتوقف الحرب وبضمانات دولية، ومن بعد ذلك يتم التطرق وفتح الملفات الشائكة كالملف النووي تحديدا. وفهم هنا أنه لا تراجع عن الملف النووي من العديد من التصريحات، وعلى رأسها تصريح المرشد الإيراني بالأمس الذي قال بأن الملف النووي والملف الصاروخي هما عبارة عن رأس مال للشعب الإيراني ولا يمكن التراجع عنه، وصونه يشبه صون أرض إيران، أي أنه شبه إذن هذا الملف بأنه تخلي عن أرض إيران.
1: نعم.
2: ويعلم الجميع مدى تأثير التصريحات التي يصدرها المرشد خصوصا في هذا الإطار، ولذلك فهم كثير من المراقبين بأنهم لا تراجع عن هذه النقطة تحديدا، وإن كان هناك تعديل طفيف، لكن ماهية هذا التعديل لا يوجد حتى الآن تصريح رسمي يوضح بشكل واضح ما هو هذا التعديل.
1: طيب أعود إليك محمد الأحمد بالنقطة التي أجاب عنها الرئيس ترامب، وهي إن كان سيستأنف العمل العسكري عندما قال ولماذا أخبركم بذلك. هو في نفس الوقت أبلغ الكونغرس بأن الأعمال القتالية مع إيران انتهت، هل هذا يعفيه عمليا من أخذ طلب أو إذن من الكونغرس لمواصلة العمليات العسكرية، ويعطيه إمكانية استئنافها من جديد كعملية عسكرية جديدة فيما لو قرر ذلك؟
0: في الواقع حسن، هذا السؤال مهم، وهو سؤال المرحلة في واشنطن، لأنه يقع في قلب الجدال السياسي القانوني الدستوري بين الرئيس والكونغرس بشأن صلاحية الحرب وبشأن تفسير كل طرف لبنود الدستور والقانون. كما ذكرت حسن في رسالة رسمية إلى الكونغرس، الرئيس ترامب أشار إلى أن الأعمال العدائية التي اندلعت ضد إيران في 28 فبراير قد انتهت، أشار إلى عدم وقوع أي تبادل لإطلاق النار منذ 7 أبريل تاريخ بداية الهدنة، لكن في الوقت نفسه شدد على أن التهديد الإيراني لا يزال كبيرا مع استمرار تحديث تموضع القوات الأمريكية في المنطقة للتعامل مع هذا الخطر وحماية أيضا المصالح الأمريكية في المنطقة. الرسالة تأتي بالتزامن مع انقضاء مهلة 60 يوما المنصوصة عليها وفق قانون صلاحيات الحرب، والتي تنتهي رسميا اليوم، وهي المهلة التي يفترض بعدها أن يطلب الرئيس تفويضا من الكونغرس أو يوقف العمليات. لكن ترامب اعتبر في تصريحات قبل هذه الرسالة أن هذه المهلة غير دستورية، وأن وقف إطلاق النار يمنحه هامشا زمنيا إضافيا. المسؤول الأمريكي رفيع كان قد صرح اليوم وفق تقارير إخبارية أن وجهة نظر إدارة ترامب أن مهلة قانون

0: صلاحيات الحرب لا تنطبق على هذا الموقف، وهو ما كان أشار إليه صراحة وزير الحرب بيت هيكست أمس في جلسة الكونغرس في محاولة منه لإعادة تفسير الإطار القانوني، حيث قال إن المهلة مهلة 60 يوما الدستورية للحصول على موافقة الكونغرس تتوقف مؤقتا خلال وقف إطلاق النار، أي أن العداد يجمد ثم يستأنف إذا عادت العمليات، وهي قراءة تمنح الإدارة مساحة من المناورة الزمنية الإضافية. سياسيا تعزز موقف ترامب بعد فشل الديمقراطيين للمرة السادسة في تمرير مشروع قرار لإنهاء الحرب داخل الكونغرس أمس، وهو ما منح البيت الأبيض مساحة أوسع للمناورة، لكن من دون غطاء تشريعي صريح. حسن ترامب أوضح أنه أمر بإطلاق عملية الغضب الملحمي في إطار صلاحياته الدستورية، أكد أنه سيواصل إبلاغ الكونغرس بأي تغييرات تطرأ في هذا السياق، لكن الديمقراطيون من جهتهم رفضوا هذا التوصيف قائلين إنه لا يوجد في قانون صلاحيات الحرب ما يسمح بوقف إطلاق النار، أي أن القانون حسن هو القانون، 60 يوم هي 60 يوم، وهذا ما انعكس فيما قالته السيناتر الديمقراطية جين شاهين ردا على رسالة ترامب بأن إعلان انتهاء الحرب من جانب ترامب لا يعكس الواقع، حيث أشارت إلى عشرات الآلاف من الجنود الأمريكيين الذين لا يزالون في دائرة الخطر في المنطقة، وبأن الإدارة تواصل التهديد بالتصعيد في وقت لا يزال فيه مضيق هرمز مغلقا. وبالتالي في واشنطن حسن نحن أمام روايتين وسرديتين، إدارة تعلن نهاية قانونية للعمليات مع بقاء الضغط العسكري قائما، ومعارضة تتمثل في الديمقراطيين ترى أن الحرب عمليا مستمرة، وهو ما يبقي الباب مفتوحا في الحقيقة أمام تصعيد ميداني وأيضا أزمة دستورية وحتى قانونية في آن واحد، لأن الديمقراطيين بحسب تقارير يدرسون التوجه إلى القضاء ورفع دعوة قضائية ضد الرئيس ترامب إذا تجاوز هذه المهلة، وبالتالي ربما تلوح بوادر أزمة دستورية في الأفق. حسن،
1: شكرا لك محمد الأحمد مراسل الجزيرة من واشنطن، وشكرا لعامر لافي مراسل الجزيرة كان معنا من طهران. انضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران، مرحبا بك دكتور. يعني ما زال السؤال مطروحا عن ماهية التعديلات، كما أشار مراسلنا قبل قليل هناك تكتم حول طبيعة هذه التعديلات، ولكن كلها تدور في نفس الإطار الذي رسمته إيران لمضيق هرمز ولمسألة المراحل وفصل الملفات بعضها عن بعض.
2: طبعا هذا هو المرجح، يعني التعديلات أتت بعد أن قالت الولايات المتحدة أنه التعديلات السابقة غير مقبولة. في الفهم الإيراني تفصل الملفات إلى جزئين، جزء مرتبط بالحرب التي تراها إيران مستمرة عليها على شكل حصار واستقدام قدرات إلى المنطقة، وكذلك محاولة إحداث خلل أمني في داخل البلاد وخلل اقتصادي في داخل البلاد، هذا تريده إيران أو تنظر إليه في جزء متكامل أتى بعد الفعل العسكري الذي بدأ في 28 فبراير واستمر إلى اليوم. تقول إيران أنه هذا يجب أن نصل إلى اتفاق حوله وننهي حالة الحرب، ثم نذهب إلى الملفات التي كانت سابقا مطروحة وجرى التفاوض عنها، وكذلك ذهبنا للحرب بعد أن تنصلت الولايات المتحدة أو انتقلت من التفاوض إلى فعل عسكري. هذا الفصل يبدو لي قائما من حتى الكلام الأمريكي إن أخذناه على محمل الجد، وفي ذلك طبعا أسئلة كثيرة، لكن بشكل عام إذا أخذنا ذلك أيضا على محمل الجد هو يشير إلى واقع الفصل بين
1: حتى لو كان الفصل واقعا حقيقة ومقبول أمريكيا بشكل أو بآخر، ولكن مضمون المطالب من الجانب الأمريكي ما زال كما هو. يعني إذا تحدثنا عن الملف النووي ما زال الجانب الأمريكي يصر على أن لا تخصيب لليورانيوم وعلى ضرورة تسليم وإخراج اليورانيوم المخصب وعدم الفعل في الأماكن التي استهدفت ويوجد اليورانيوم تحتها، فبالتالي مواقف الأمريكية ثابتة أيضا
2: في الملف النووي. نعم، لكن في الملفات الأخرى تغيرت بشكل كامل. لاحظ أن الملفات السابقة في بدء الحرب كانوا يتكلمون عن 3 ملفات، على إيران أن تغير وتقبل بما تريده الولايات المتحدة إقليميا دفاعيا ونوويا. اليوم يتفاوضون عن قضيتين رئيسيتين، هرمز و

0: إلى ما كانوا يقومون به أثناء الحرب.
1: عندما قلت بأنه بموضوع الحلفاء لم يعودوا يتحدثون، لكن ألا تعتقد أنه بنتيجة هذه الحرب لن يكون بمقدور إيران دعم حلفائها في المنطقة وإبقاء نفوذها في المنطقة كما هو كنتيجة لهذه الحرب، كنتيجتها العسكرية، وحتى أصلا هناك فصل للملفات في بعض الأماكن كما في لبنان مثلا؟
0: لماذا لا تستطيع أن تقدم دعم؟ لا يوجد مانع كما كان قبل الحرب. في النهاية إيران تنظر إلى هذا الحلف باعتباره متكاملا، مصالح مشتركة ورؤية قيمية مشتركة وتبني عليها. أساساً نتيجة وقف إطلاق النار، إيران ضغطت لوقف إطلاق النار في لبنان، طبعاً خرق ورد الحزب أيضاً على الخروقات، لكن هذا لا يعني إيرانياً أن يدفع الملف جانباً. وزير الخارجية تكلم مع رئيس البرلمان اللبناني في ذات السياق أنه وقف إطلاق النار والقضية الدعم لبنان سيبقى على الطاولة بالنسبة لإيران، أنه في ذلك مصلحة مشتركة.
1: هناك سؤال بدأ يطرح في لبنان دكتور حسن، وهو أين الحلفاء مما يجري في جنوب لبنان؟ يشعر البعض وكأن لبنان قد ترك حتى من إيران وحلفاء إيران في المنطقة، يعني ليس هناك لا صاروخ ولا فعل عسكري ولا سند عسكري ميداني لجنوب لبنان، وكأنه ترك لمصيره كما نشاهد.
0: لا طبعا، وقف إطلاق النار أتى في لبنان، ورغم أنه خرق،
1: ما الذي يحصل اليوم؟
0: مستمر الخرق، الحزب أيضا يرد. أنت إذا تنظر إلى المستوى العمليات، من أين يأتي هذا السلاح؟ لا يمطر من السماء، يعني يأتي من مكان ويستخدم. هناك من يقدم المشورة للمقاومين في جنوب لبنان. لا تطلق إيران النار لأنها وصلت لوقف إطلاق نار مع الولايات المتحدة، وكان هناك نقاش واسع في إيران حسن حول إما أن نخرج من الحرب الآن أو نستمر حتى يتوقف ذلك كاملا، لكن رجح أن الضغط سيأتي أكله في وقف إطلاق النار في جنوب لبنان. طبعا خرق والحزب يرد
1: عنه. هو لم يخرق، هو لم يحصل،
0: يعني
1: هو تراجع في بيروت، ولكنه لم يحصل اتفاق في جنوب لبنان. يعني عمليا ما يحصل في جنوب لبنان استمرار للحرب، وليس هناك حتى هدنة.
0: ما هذا ما أيضا جزء من النقاش الإيراني مع الولايات المتحدة، الحرب يجب أن تتوقف. يعني حتى في الأطروحة التي طرحت قبل يوم 3 أيام من إيران أمام الولايات المتحدة تكلمون عن وقف الحرب إقليميا.
1: نعم، ولكن يعني عفوا، السؤال المطروح في لبنان اليوم أن هناك وقف إطلاق نار بين الولايات المتحدة وإيران، هذا لم ينسحب على جنوب لبنان. قبلت إيران أن توقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة من دون الالتفات إلى جنوب لبنان، ربما نجحت في بيروت لكنها لم تنجح في جنوب لبنان وقبلت بهذا الواقع.
0: أنا أتفق مع الكثير مما يطرح في هذا الإطار. في النهاية يعني كما قلت لك، هناك نقاش حول لماذا أساساً ذهبنا باتجاه وقف إطلاق نار إزاء إسرائيل. هناك من يؤيد هذا القرار وهناك من يختلف معه. الولايات المتحدة قضية أخرى، هذا كان مبنياً على نقاش أيضاً في الداخل الإيراني في فصل الملفات، لكن في النهاية في الرؤية الإيرانية أن الضغط الإيراني أدى إلى تراجع في جنوب لبنان، والدعم للمقاومين يؤتي أكله إلى حد كبير في الضغط على الحضور الإسرائيلي، لأنه لا يمكن أن ينسحب دون ضغط. أنا تقديري أن هذا له سقف، يعني هذا الاستمرار بخرق وقف إطلاق نار. إن لم نصل إلى اتفاق عام ولا أرانا واصلين في القريب، يعني في القريب من الأيام أو الأسابيع أو حتى الأشهر، فذلك السقف سيخرق، وتقديري أننا سنشهد صداما أوسع بين إيران ولبنان وكذلك إسرائيل من جهة أخرى. هل الولايات المتحدة ستكون جزء منه أو لا، ذلك متروك للمستقبل، لكن تقديري أن هذا له سقف، وهذا السقف نكاد نقترب له شيئا فشيئا.
1: طيب اسمحي أنتقل إلى واشنطن. ينضم إلينا مارك كانسيان، كبير مستشاري مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية. مرحبا بك سيد مارك. نعود إلى ما طرحته إيران وما اعتبره الرئيس ترامب بأنه غير مرضي

0: ولكن إيران كما يقول تقترب شيئا فشيئا. كيف اقتربت إيران من خلال التعديلات التي قدمتها عبر باكستان؟
1: من الصعوبة بمكان أن نجيب عن هذا السؤال بخصوص كيفية اقتراب إيران تدريجيا. هناك اتفاق وضع على الطاولة مفاده أن الولايات المتحدة ترفع الحصار، إيران تفتح المضيق، الولايات المتحدة الأمريكية تقبل بالضمانات الإيرانية بخصوص قدراتها النووية، لربما تبرز بعض المباحثات بهذا الخصوص ويستمر وقف إطلاق النار. الإيرانيون ترددوا في التخلي عن سيادتهم على مضيق هرمز ورادوا فرض الرسوم. الولايات المتحدة الأمريكية لا تقبل بذلك. حتى الآن أصر الرئيس ترامب على عدم تمكن إيران من الاستحواذ على القنبلة النووية أبدا. هناك نظام ضروري للتفتيش يجب أن يتم.
0: نعم، ولكن سأبقى في هذه الجزئية وجزئية فصل الملفات. تحدث عنها ضيفنا هنا في الاستوديو حول فصل الملفات. هل هذا الأمر مقبول أمريكيا؟ بمعنى أنه تعالوا الآن لنعالج مسألة الحصار ومضيق هرمز ونترك القضايا الأخرى لتعالج تباعا.
1: أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية قد توافق في نهاية المطاف على هذا الموضوع. في الأساس قالت إن هذا غير مقبول، لكن مع مرور الوقت قد تقبل بذلك. الرئيس ترامب يعتقد أنه انتصر في هذه الحرب، ولذلك هو تردد في عملية تقديم التنازلات، ولكن مع الوقت قد يغير رأيه.
0: ما نوع التنازلات إذا خصوصاً أنه يعتبر نفسه منتصرا؟ ما حجم ونوع التنازلات التي يمكن أن يقدمها؟ ولماذا يقدم المنتصر تنازلات أصلا؟
1: هذا موقف ترامب، إذا ما انتصر في هذه الحرب لا يتعين عليه أن يقدم التنازلات، ولكن التنازلات يمكن أن تكون بخصوص البرنامج النووي. الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ألحقتا ضررا كبيرا بالبرنامج النووي، معظم المنشآت فوق سطح الأرض وأجهزة الطرد المركزي، وعدد كبير من المسؤولين عن هذا الملف قد قتلوا، وبالتالي يمكن أن تحاجج الولايات المتحدة وتقول إنها بالفعل قامت بالقضاء على البرنامج النووي ولن تتمكن إيران من العودة إليه في غضون سنوات حتى ولو حاولت، وبالتالي تقبل الوضع على ما هو عليه. إذا ما أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تتأكد من أن إيران لن تستحوذ على سلاح نووي أبدا، يجب أن تجري عمليات تفتيش في الميدان للتأكد من أن الإيرانيين لا يخصبون اليورانيوم. هذا من الصعوبة بمكان أن يتحقق برأيي.
0: طيب، إذن يعني إذا كان هذا الأمر من الصعوبة بمكان أن يتحقق، كيف يمكن أن تحقق الولايات المتحدة مطلبها المتعلق بمنع إيران نووية؟
1: قد تقبل فكرة أن الضرر الذي لحق بالبرنامج النووي كان واسع النطاق، وعمليا هذا يعني أن سنوات طوال سوف تكون ضرورية لكي يعود الإيرانيون إلى البرنامج النووي. قد تتخذ القرار بشكل مغاير، ولكن الاقتصاد الإيراني تضرر والتكلفة مرتفعة، والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل باستطاعتهما أن تعودا بعد 10 سنوات مثلا وتكررا الهجمات، وهذا هو المسار الذي يمكن أن تركنا إليه. حتى ولو نظريا قيل إن إيران وافقت على عدم تخصيب اليورانيوم أو لم توافق، بغض النظر عن ذلك، المشكلة هي أن الرئيس ترامب يعتبر حقا أنه انتصر في هذه الحرب وينتظر تنازلات إضافية من
0: طيب سيد مارك، ضيفنا قبل قليل هنا في الاستديو ذكر نقطة هامة جدا لها علاقة بنفوذ إيران، تحديدا بدعم إيران لحلفائها في المنطقة. هو يقول بأن الولايات المتحدة لم تعد تركز على هذا المطلب في إطار المحادثات، وعلى ما يبدو أنه ربما أخرج من حسابات التفاوض، وبالتالي ستبقى إيران حرة في دعم حلفائها وتكريس نفوذها في المنطقة. هل توافق هذا الرأي؟
1: من بين مطالب الولايات المتحدة الأمريكية ذكر أن تتوقف إيران عن دعمها لحلفائها ووكلائها في المنطقة. هذا أمر يصعب إنفاذه. الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل قد تتخذ القرار بأنهما ألحقتا ضررا كبيرا بالوكلاء. حماس على سبيل المثال تضررت بشكل كبير، لا تزال قائمة ولكنها تضررت، والأمر سيان بالنسبة إلى حزب الله، والحوثيون يلتزمون الصمت الآن، وبالتالي قد تقرر الولايات المتحدة وإسرائيل أنهما حققتا ما يكفي.
0: شكرا لك مارك كانسيان من واشنطن، كبير مستشاري مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية. وأشكر ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران. انضم إلينا من بيروت مراسل الجزيرة أدهم أبو الحسام، ومن رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. نبدأ معك أدهم أبو الحسام برصد الموقف في بيروت، أكان على الصعيد الميداني مع استمرار الغارات الإسرائيلية المكثفة على مناطق الجنوب، وأيضا الموقف السياسي في الداخل اللبناني.
2: في الواقع حسب ميدانيا تتواصل غارات سلاح الجو الإسرائيلي على مختلف مدن وبلدات جنوبي لبنان، آخرها كان على بلدة عين بعال، ما أدى إلى استشهاد شخص وإصابة 13 شخصا آخرا بجروح، وأيضا غارات سبقها يعني استهدفت الزرزارية وحبوش، أيضا أسفرت عن استشهاد 12 شخصا وإصابة 25 شخص آخرين بجروح، هذه حسب بيانات وزارة الصحة اللبنانية، إضافة إلى القصف المدفعي المتواصل وعمليات الهدم والتجريف ومسح مربعات سكنية كاملة من عدة مدن وبلدات في جنوبي لبنان. في المقابل حزب الله وفي سياق رده على خروقات قوات الاحتلال، ويعني أوضح من خلال 9 بيانات خلال الساعات الماضية بأنه استهدف مدرعات وآليات إضافة إلى تجمعات لقوات الاحتلال في عدة مناطق، رشاف، حلا، البياضة، إضافة إلى بنت جبيل. هذه العمليات أيضا تتواصل خلال الساعات الماضية. على المستوى السياسي حسن، الجدل الآن يعني لم يعد يدور حول المفاوضات سواء كانت مباشرة أم غير مباشرة، ولكن الوضع يعني انقلب بعد بيان السفارة الأمريكية في بيروت، وأصبح الحديث يدور عن تثبيت لوقف إطلاق النار. الرئاسة اللبنانية قالت أن الرئيس عون التقى خلال الساعات الماضية بالسفير الولايات المتحدة بعد عودته من واشنطن، وبحثا تثبيت وقف إطلاق النار ووقف أيضا استهداف المدنيين والمنشآت المدنية لاستئناف مسار واشنطن أو جلسات هذا المسار. هذا أيضا ما بحث خلال الاجتماع، تقاطع أيضا مع تصريحات رئيس الحكومة يوم أمس التي نقلها وزير الإعلام بأن لبنان لم يدخل بعد جلسات تفاوضية أو حتى يعني جلسات تحضيرية في مسار واشنطن، وأن الأولوية لتنفيذ وقف إطلاق نار كامل. وأكد رئيس الحكومة يوم أمس أن لبنان متمسك بترتيبات وقف الأعمال العدائية لعام 24. إذن نحن أمام تحديد رؤية واضحة للبنان الرسمي، وهو وضع تنفيذ وقف إطلاق النار أو تثبيته كشرط أساسي لاستكمال أو استئناف مفاوضات واشنطن. ولكن التحدي في خلال الأيام المقبلة أمام لبنان هي أولا يعني إصرار وتكرار موقف حزب الله برفضه لهذه المفاوضات المباشرة، وأيضا رئيس البرلمان الذي يرفض هذه المفاوضات المباشرة، والذي كان له أيضا اليوم تصريحات يعني لافتة صحفية، قال بأن يعني لا جدوى من مفاوضات تحت النار. وأيضا طالب الحكومة بأن يكون هناك توضيح بأن الولايات المتحدة لم تلزم إسرائيل بتثبيت وقف إطلاق النار ووقف العمليات العدائية التي تستهدف المدنيين، ويعني تصعد من اعتداءاتها خصوصا تلك المهلة التي جاءت بمساع أمريكية. قال أنه من المفترض أن يكون أيضا هناك ضغط من قبل الولايات المتحدة والتزام أيضا بتعهداتها أمام اللبنانيين.
0: شكرا لك أدهم أبو الحسام، حدثتنا من بيروت. من رام الله محمد خيري، أيضا الموقف الإسرائيلي في ضوء ما يجري ميدانيا على الأرض في جنوب لبنان وتكثيف الغارات والتهديد أيضا باستهداف العمق اللبناني من أجل يعني استهداف مناطق تصنيع المسيرات كما جاء على لسان مصدر إسرائيلي.
3: بعد هذه التصريحات بسويعات ربما قبل قليل كانت تدوي صافرات الإنذار في مدينة كريات شموني وعدد من البلدات الإسرائيلية المحيطة بها في المنطقة التي تعرف بإصبع الجليل في شمال إسرائيل، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مصادر إن حزب الله أطلق مسيرتين باتجاه هذه المناطق، لكن الجيش الإسرائيلي استطاع اعتراضهما قبل دخولهما الحدود الإسرائيلية، وذلك في عقاب إطلاق الحزب عدة مسيرات لهذا اليوم، أدت واحدة منها إلى إصابة جنديان إسرائيليان بعد إصابة مركبة عسكرية في بلدة مزقاف عام في شمال إسرائيل، بالإضافة إلى إصابة جنود آخرين في الجنوب اللبناني نتيجة استهدافهم بمسيرات. هذه المسيرات لا تزال تشكل عقبة أمام الإسرائيليين وتثير كثيرا من الجدل والقلق لدى المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية. تشير وسائل إعلام إسرائيلية مختلفة إلى أن إسرائيل تقر حتى الآن بعجزها عن التعامل مع هذا النوع من المسيرات، وربما هذا ما دفع رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير إلى دعوة الجيش الإسرائيلي وتوجيه الجيش الإسرائيلي إلى بدء استهداف مصانع هذه المسيرات وخطوط الإنتاج وكذلك التزود بالمسيرات في الأراضي اللبنانية حتى لو كان هذا الأمر في العمق اللبناني. تؤكد وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي حاول الاستعانة بقدرات كثيرة في هذا المجال، في مجال المسيرات وخاصة هذه المسيرات التي تعمل بواسطة أسلاك الألياف الضوئية والتي أدت إلى إصابة عدد كبير من الجنود الإسرائيليين خلال الأيام الماضية ومقتل أحد الجنود، بالإضافة إلى مقتل متعاون مع ومتعاقد مع وزارة الدفاع الإسرائيلية. ارتفع عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا منذ وقف إطلاق النار إلى 4 جنود، فيما أصيب أيضا قتل هذا المتعاقد، ما يرفع عدد الجنود بشكل عام منذ بداية الحرب مع حزب الله إلى 17 جنديا إسرائيليا. إضافة إلى ذلك قال الجيش الإسرائيلي أنه استهدف يوم أمس في لبنان مقرات تابعة لحزب الله وبنى تحتية عسكرية، بالإضافة إلى منصات لإطلاق الصواريخ وكذلك محاولة استهداف منصات لإطلاق المسيرات في الأراضي اللبنانية، كما أنذر قرية لبنانية بالإخلاء وقال أنه سيعمل في تلك المنطقة ضد أهداف تابعة لحزب الله. فيما يتعلق بالشق السياسي لا تزال هناك مصادر إسرائيلية تؤكد بأن إسرائيل تريد الذهاب نحو جولة ثالثة من المفاوضات والتوصل إلى اتفاق مع لبنان، إلا أن الظروف أيضا الميدانية في الجنوب اللبناني لا تزال تشكل عقبات كثيرة.
0: شكرا لك محمد خيري مراسل الجزيرة، حدثتنا من رام الله. هنا في الاستوديو ينضم إلينا العقيد الركن نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. مرحبا بك سيد نضال. إذا أردنا أن نقيم العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان وتحديدا مسألة الغارات ومطاردة أماكن انطلاق الصواريخ والمسيرات، المسيرات التي ربما يصح الحديث عنها بالمسيرات الفردية.
4: نعم حسن، بداية يعني فيما يتعلق بهذه الجزئية وهي جزئية المسيرات، يبدو أنها باتت العقدة العملياتية لجيش الاحتلال ليس بسبب التكنولوجيا المتطورة لهذه المسيرات ولكن بسبب البدائية الموجودة في هذه المسيرات. نتحدث عن مسيرات مصنوعة من الألياف الزجاجية، أي بمعنى من الفيبر جلاس، وتتم توجيهها سلكيا من خلال الألياف البصرية أو ما يعرف بالفايبر أوبتكس. هذا الأمر جعل هناك عقدة كبيرة للاحتلال بأن يستخدم التكنولوجيا ووسائل الحرب الإلكترونية في التشويش على مثل هذا النوع من المسيرات. لذلك ذهب الاحتلال باتجاه ما صدر قبل ساعات من الآن من التوجيه السياسي للمستوى العسكري بالذهاب إلى العمق اللبناني في معالجة

0: أماكن تصنيع وأماكن إطلاق هذه المسيرات. هذه المسيرة بالمناسبة المدى لها تم تطويره من 10 كيلو إلى 30 كيلو متر، بالتالي على ما يبدو أنه يتم إطلاقها من شمال نهر الليطاني أو بالتحديد ما بين الليطاني وما بين الزهراني. هذا الأمر دفع الاحتلال ليذهب بعيدا باتجاه هذه الأعماق، ويتحدث اليوم جيش الاحتلال عن مسافات تبلغ تقريبا 30 كيلو متر، ما يعني أننا قد نشاهد خلال الأيام القليلة القادمة إن لم يكن الساعات القادمة غارات تستهدف العمق اللبناني في شمال الليطاني.
1: طيب ماذا عن يعني الفعل العسكري الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية؟ هو حتى الآن يحاول أن يرسم خط جديد له، يكون يعني مسيطرا عليه بالنار وليس بالاحتلال. بأي هدف برأيك يحصل ذلك، خصوصا وأن المناطق الأكثر قربا من الحدود يجري تدميرها بالكامل ومسح معالمها تماما؟
0: نعم حسن، دعنا نوضح هذه الجزئية. الاحتلال كان يتحدث عن الخط الأصفر، ثم انتقل بعد ذلك وبدأ يتحدث عن الخط الأزرق، وهو الخط الحدودي بين شمال الأراضي المحتلة ولبنان. وبالمناسبة الخط الأزرق هو الخط الذي تم رسمه بناء على اتفاق عام 2000، هو ليس خط حدودي أو رسم حدود مع لبنان بقدر ما هو خط انسحاب أقر آنذاك في عام 2000 بناء على اتفاق وقف إطلاق النار. الآن الحديث الجديد في هذا الموضوع أنه بدأ يتحدث عن المنطقة الحمراء، وهي المنطقة التي تشمل الإنذارات التي يعلن عنها. بالتحديد هذه المنطقة هي المنطقة الزاوية الشرقية من نهر الليطاني، وهي منطقة الإخلاءات التي يتم الإعلان عنها بين الحين والآخر تتبع إلى النبطية. لذلك هذه المناطق وهذه الخطوط التي يعلن عنها من قبل الاحتلال يمكن تصنيفها في العرف العسكري كمناطق عمليات رئيسية. جدلية الخط الأزرق بأن الخط الأزرق هو منطقة عمليات وغير منطقة العمليات، هذا الهدف من الإعلان العسكري من قبل الاحتلال للخط الأزرق أن يجعل منطقة العمليات منطقة مرسومة ما بين الخط الأزرق وما بين الخط الأصفر، بمعنى تحديد منطقة العمليات وإعادة رسم مسرح العمليات بين خطين الأصفر والأحمر حتى يتم على أقل تقدير وضع الخيارات العسكرية ضمن هذه الخطوط.
1: لكن يعني في إطار الخيارات العسكرية يلاحظ تخفيض في عدد القوات، قوات الاحتلال العاملة في هذه المناطق، خوفا من استهدافها على ما يبدو، لأنها بدأت تتكبد خسائر نتيجة المسيرات والقصف المستمر الذي تتعرض له في الداخل.
0: يعني هذا يندرج في إطار التوجيه السياسي الذي صدر لأيال زمير رئيس الأركان الجنرال إيتسك كوين رئيس شعبة العمليات في جيش الاحتلال، حين قال نتنياهو أنه يجب دمج العمليات بالتكنولوجيا، بالتالي الاعتماد على التكنولوجيا أكثر من القوى البشرية. بالإجابة على جزئية سؤالك حسن، الاحتلال قام بسحب الألوية النظامية، كنا نتحدث عن 5 فرق، 3 فرق مدرعة وفرقتين مشاة، الآن سحب الألوية النظامية وأبقى على ألوية الاحتياط بالإضافة إلى ألوية النخبة والرأس الحربة في العملية العسكرية الفرقة 98.
1: نعم.
0: بالمناسبة الفرقة 98 تتشكل من 3 ألوية، لواءين مظلي ولواء كوماندوز. هذه اللواء الكوماندوز به 3 كتائب، أغوز ودوفدفان وماجلان، بالإضافة إلى أن مؤخرا نلمس أن أكثر الإصابات باتت في لواء جولاني ولواء قفعاتي، ما يعني أن الارتكان بشكل رئيسي في العملية العسكرية بات على ألوية النخبة، لأن الاحتلال لم يعد يعتمد على إدخال الدرع كعنصر في العمليات بسبب الطبيعة الجغرافية.
1: شكرا لك العقيد الركن نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. من بيروت ينضم إلينا الدكتور علي مطر الأكاديمي والباحث السياسي، وكذلك يوسف دياب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. مرحبا بكما. سأبدأ معك سيد يوسف دياب، انطلاقا من البيان الذي صدر عن السفارة الأمريكية والحض على لقاء يجمع الرئيس اللبناني جوزيف عون برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كيف يمكن أن يتعامل رئيس الجمهورية اللبناني مع هذا الطلب الذي أصبح كما هو واضح رسميا؟
2: مساء الخير أستاذ حسن لك والدكتور علي ولكل المشاهدين. لو واضح أن بيان السفارة الأمريكية هو بيان غير متوقع عندما يقول بأن يعني زمن التردد ولا وهذه فرصة يجب على لبنان أن يقتنصها، أعتقد أن هذا يشكل مزيد من الضغط على رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون من أجل القبول ب يعني لقاء يجمعه مع بنيامين نتنياهو، ولو كان هذا اللقاء بالبيت الأبيض. معلوم أن موقف الرئاسة كان واضحا بأن لا يمكن حتى إجراء اتصال مع بنيامين نتنياهو، وهذا ما حاول قبله وزير الخارجية الأمريكي روبيو وأيضا الرئيس ترامب، ولم يحصل هذا الاتصال، فكيف بلقاء على هذا المستوى؟ الكل يعلم بأن هذا اللقاء لو فرضنا أن رئيس الجمهورية يمكن أن يقبل به، هذا يجب أن يأتي تتويجا لمسار طويل من التفاوض السياسي يفضي إلى تحقيق الشروط التي وضعها رئيس الجمهورية في مبادرته التي تتحدث عن وقف إطلاق النار، انسحاب إسرائيل من كل المناطق نعم. التي احتلتها، ترسيم الحدود وتحرير
1: لكن
2: الأسرى.
1: السؤال سيد يوسف، السؤال هل لدى الرئيس جوزيف عون القدرة على رفض هذا الطلب الأمريكي المباشر؟
2: يعني طبعا الرئيس قادر أن يرفض، طالما أن إسرائيل مستمرة اليوم في يعني عملياتها وفي التدمير وفي الاغتيال، لا أعتقد أن الوقت مناسب أو أن الأعمال الإسرائيلية اليوم تمنح لبنان فرصة للتقدم خطوة بهذا الاتجاه.
1: نعم.
2: وبالتالي أنا أعتقد أن هذا يؤدي أولا كما قلت لك إحراج لرئيس الجمهورية كونه رأس السلطة في لبنان، وأيضا هذا يشكل تنازل للبنان عن أمور كان يطلبها ولم يحققها، وكأن ذلك يعني أن لبنان قبل بالتفاوض تحت النار
1: طيب.
2: وقبل بتقديم
1: فقط.
2: مزيد من
1: طيب.
2: التنازلات.
1: فقط قبل أن أنتقل إلى الدكتور مطر، ما الذي أو ما هي التبعات على رئاسة الجمهورية في حال الرفض؟
2: أعتقد أنه مزيد من الضغوط، مزيد من التهويل بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد تطلق يد إسرائيل في العمليات العسكرية في مرحلة ما بعد 15 من شهر مايو أيار الحالي. هذا ما سبق أن طلبه نتنياهو من الرئيس ترامب، وقال أن المهلة المحددة للهدنة أو ضبط النفس الذي تمارسه إسرائيل هو منتصف هذا الشهر، بمعنى أن إسرائيل ربما تكون تواقة للعودة العمليات العسكرية والاستهدافات حتى للعاصمة بيروت وللضاحية الجنوبية ولكل المناطق اللبنانية.
1: دكتور،
2: بتقديري ما يمكن أن تفعله هو إطلاق يد إسرائيل في العمليات العسكرية في كل لبنان.
1: لو حصل ذلك دكتور علي مطر، من جانب حزب الله كيف سيتصرف إزاء الضغط العسكري فيما لو عاد من جديد نحو العمق اللبناني؟
3: تحية لكم. بداية بطبيعة الحال يعني حزب الله يرفض المفاوضات المباشرة الآن كما رفضها الرئيس نبيه بري. أما التلويح بالعودة إلى الضغط العسكري فأنا أعتقد ومن خلال الوقائع الميدانية والواقع الذي يجري أمامنا في هذه الأيام أن المقاومة جاهزة للعودة العسكرية ولعودة العمليات العسكرية بشكل أوسع بطبيعة الحال. الآن لم تتوقف هذه العمليات، نعم تم تخفيض التصعيد، المواجهة هي مباشرة مع جنود الاحتلال المتواجدين في الأراضي اللبنانية المحتلة وفي بعض المستوطنات بحيث يكون هناك تموضعات عسكرية، لكن إذا عاد الزخم العسكري وأراد الاحتلال الإسرائيلي مجدداً تحويل قدراته العسكرية وعمليات العسكرية في مواجهة حزب الله في كل الأراضي اللبنانية، بطبيعة الحال سيعود حزب الله مجددا لاستهداف كل المستوطنات، وسنرى هناك تصعيد ربما أخطر من التصعيد السابق بين الطرفين، لأنه في طبيعة الحال الطرف الإسرائيلي يريد أن يفرض شروطه، أيضا المقاومة تريد،
1: لكن هذه المرة دكتور
3: على
1: علي
3: تملك مبادرة
1: نعم.
3: عسكرية
1: لكن
3: وتحسن
1: لكن
3: شروطها أيضا
1: لكن
3: نعم.
1: هذه المرة دكتور علي الوضع قد يكون مختلفا، لأنه هذه المرة إذا ما وسعت إسرائيل باتجاه العمق اللبناني قد لا يكون الجانب الإيراني معنيا بصواريخه كما كان الوضع في السابق، وبالتالي سيكون حزب الله وحيدا في هذه الساحة.
3: فيما يتعلق بهذه الجزئية، لا شك أن إيران تربط مسارها مع لبنان، هناك أوراق يمكن أن تستخدمها الجمهورية الإسلامية في إيران، هي بحسب المعطيات التي نملكها أنها لن تترك لبنان حتى لو لم تعد الحرب، لكن لديها أوراق أيضا تستطيع من خلالها أن تضغط. ولكن بكل الأحوال لنفترض حصل ذلك، فبحسب أيضا الوقائع الموجودة وبحسب كل المعطيات التي تؤكد أن المقاومة جاهزة لخوض حرب استنزاف طويلة فعليا في مواجهة العدو، استطاعت المقاومة خلال 15 شهرا التي سبقت 2 آذار أن تعد العدة لهذه الحرب، وهي وضعت مجموعة سيناريوهات ومجموعة خطط عسكرية من ضمنها أن تطول هذه الحرب لأشهر وليس فقط لأيام أو لشهر واحد بطبيعة الحال. وبالتالي هي مستعدة أن تذهب إلى كل الخيارات الآن، هي ترى أن هناك احتلال وأن التفاوض غير مجدي الآن، بمعنى أنه لن يوصلنا إلى النتيجة المطلوبة. نعم. كما تحدث الأستاذ يوسف وأفاض أنا برأيي بذلك، لأن لذلك هي مستعدة الآن للعودة إلى المسار العسكري بكل مندرجاته، وأنا أعتقد أنه حتى إيران لن تتخلى عن جبهة لبنان ولن تتخلى عن حزب الله، لكن ربما خياراتها تكون مفتوحة أكثر ولديها العديد من الأوراق التي تضغط من خلالها في طاولة المفاوضات.
1: يعني أفهم منك دكتور علي أنه ما تقوم به إسرائيل في جنوب لبنان اليوم لا يستوجب من حزب الله الرد بمستوى أعلى، هو قادر أن يرد أكثر من ذلك، ولكن الواقع الميداني لا يستوجب هذا الأمر مع كل ما تقوم به إسرائيل في الجنوب.
3: لا لا لا لا لا, لا. طبعا طبعا أستاذ حسن العزيز، لم أقصد ذلك، أنا قلت تحديدا أنه المقاومة الآن تعمل وفق مجموعة سيناريوهات ومجموعة خطط وضعتها على المستوى العسكري والمستوى الاستراتيجي، من بين هذه الخطط أيضا هي تضع يعني إمكانية أن تطول مدة هذه الحرب، هذا أولا. ثانيا هي لا تريد أن توسع الحرب مع العدو الإسرائيلي في هذه اللحظة، هي تلتزم بوقف إطلاق النار وتحييد بطبيعة الحال الضاحية الجنوبية، تحييد البقاع قدر الإمكان، تحييد بيروت، إعطاء نفس بطبيعة الحال للبنان وللبنانيين، وعدم إعطاء ذريعة أيضا للإسرائيلي لتوسع ضرباته. لذلك هي يعني تعمل عسكريا وفق المليمتر بطبيعة الحال وقياسات دقيقة جدا، تريد أن تؤلم العدو، هناك تكلفة يدفعها فعلا العدو الإسرائيلي. كل الحديث بالداخل الإسرائيلي الآن عن معضلة الـFPV أو المحلقات التي تعمل من خلالها المقاومة، عن معضلة سقوط قتلى من قبل الجيش الإسرائيلي جنود وهناك جرحى كثير، ولذلك هم بدأوا يخففون أيضا الاحتياط ويبدلون العسكر ويعيدون التموضع، وأنتم تحدثتم قبل ذلك عن هذا المشهد. لذلك نعم. المقاومة تقوم بعمليات العسكرية التي تؤلم العدو في هذه الحالة، إما أن أطالت الحرب فهي مستعدة، وإما أن توسعت الحرب فنرى هناك توسع أيضا.
1: يعني سيد يوسف دياب، يستشف من كلام الدكتور علي مطر بأن الميدان هو لصالح المقاومة وليس لصالح إسرائيل.
2: يعني مع احترامي لكلام الدكتور علي وللتضحيات التي يقدمها حزب الله اليوم في الجنوب، لكن موازين القوى مختلفة أو مختلة لصالح العدو الإسرائيلي إلى حد كبير. بتعرف أستاذ حسن، طبعا أستاتيكو القائم حاليا هو يعني موضوع الهدنة، هو يناسب حزب الله من الناحية العسكرية والعملية، بمعنى أن هذا الهدوء النسبي يسمح لحزب الله برصد مواقع أو تموضعات لجنود إسرائيليين واستهدافها، أما بالصواريخ وأما بالمسيرات. لكن عندما تتحرك الجبهة على مستوى واسع، أعتقد أن كل ما يمكن أن يقدم عليه حزب الله في تلك المرحلة هو أطلاق صواريخ في العمق الإسرائيلي ومسيرات، وأعتقد أن إسرائيل هي تتحضر لإحباط أو لإسقاط مثل هذه المسيرات والصواريخ. لكن على الأرض اللبنانية أنا بتقديري يعني وقراءتي المتواضعة، الأمر يساعد الإسرائيلي أكثر، لأن اليوم كما قلت لك الهدنة وإن كانت هشة هي فرملة الاندفاع الإسرائيلية بطلب من الرئيس ترامب، لكن عندما تستأنف إسرائيل عملياتها أعتقد أن تحركها على الأرض سيكون أوسع، الغطاء الجوي سيكون أكبر، وبالتالي ما يحكى عنه اليوم عن لأنه مسرح عمليات لحزب الله قد لا يكون ذلك متاحا عندما تعود العمليات العسكرية على مستوى واسع، لأن القصف الإسرائيلي الكثيف سيربك حزب الله في الداخل ويربكه أيضا في مناطق الاشتباك في جنوب لبنان، والتحرك العسكري و مزيد من التهجير للناس، أعتقد أن هذا الأمر
1: هذه النقطة
2: سيصيب
1: نعم.
2: الحزب ببعض الخلل.
1: دكتور علي مطر، المقاومة تحضرت لحرب استنزاف طويلة قد تستمر أشهر، يعني هي قادرة أن تستمر لمدة أشهر مع النتائج الظاهرة حتى الآن ميدانيا، قادرة أن تستمر خصوصا إذا ما اتسعت دائرة الغارات والاعتداءات الإسرائيلية لتصل إلى بيروت مجددا؟
3: الأستاذ يوسف أشار إلى مجموعة نقاط هامة حقيقة فيما يتعلق بأن حزب الله الآن يستفيد من الجمع المعلوماتي والجمع الاستخباراتي وأماكن تموضع العدو بطبيعة الحال، وهو يريد أن يؤلمهم بذلك. المقاومة نعم تستطيع برأيي في حروب الاستنزاف دائما يكون الأفضلية بطبيعة الحال لمن يقاتل بشكل لا تناظري كما نعلم، فالمقاومة اليوم لا تقاتل كجيش بل كحرب استنزاف طويلة وكمائن كحرب عصابات، وهي جربت ذلك من 82 وصولا حتى الآن، لذلك هي تستفيد. المعضلة نعم نحن لا نحيد عن الواقع والموضوعية بطبيعة الحال، وإن كنا مع يعني ندافع عن خط المقاومة، لكن هناك معضلة تتعلق بالنزوح وتتعلق باستهداف المدنيين. العدو ديدنه للأسف هو أن يقوم باستهداف المدنيين والارتكاب الجرائم، هناك تكلفة تتعلق فقط في هذا الإطار. أما على المستوى العسكري فأنا أعتقد أنه موازين القوى ليست كما كانت قبل ذلك، وليست الآن فقط في مصلحة العدو. حزب الله أعاد تغيير المشهد حقيقة، وهذا ظهر للعيان، وحتى بالداخل الإسرائيلي أنا أتابع بشكل حساس ذلك. معضلة المدنيين هناك تكلفة، هناك تضحية، ولكن هناك صبر سيؤدي في نهاية المطاف إلى وقف العدوان
1: وإنهاء
3: الاحتلال.
1: دكتور علي مطر، أكاديمي وباحث سياسي من بيروت، شكرا ليوسف دياب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي من بيروت أيضا. مع تصاعد التوترات في مضيق هرمز تتجه الأنظار إلى مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية في العالم. مراسل الجزيرة حسن رزاق رصد لنا حركة الملاحة والحالة الأمنية في باب المندب على ضوء انعكاسات أزمة مضيق هرمز.
4: هدوء يخيم على مضيق باب المندب، تعبر السفن من هنا بصمت محملة ب16% من تجارة العالم، لكن خلف هذا الهدوء تختبئ قصة أخرى. ففي جولة سابقة للجزيرة مع قوات خفر السواحل الجيبوتية بدا المشهد في حالة تأهب تحسبا لأي تهديدات محتملة كجزء من تداعيات إغلاق مضيق هرمز.
5: رفعنا من مستوى جاهزيتنا للتعامل مع أي تهديد محتمل، كما عززنا دائرة المراقبة والمتابعة بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المختلفة لضمان سلامة السفن في الممر الدولي وفي المنطقة خليج العدن وباب المندب.
4: تداعيات إغلاق مضيق هرمز حملت جانبا إيجابيا لموانئ جيبوتي، إذ جعلها محطة بديلة فاستقبلت سفنا وبضائع تعذر عبورها عبر هرمز ليتم تفريغها وإعادة شحنها من هنا نحو وجهات مختلفة.
6: قمنا بتطوير مفهوم جيبوتي كمركز توزيع وتخزين إقليمي، حيث لدينا مخزون وفير، كما أنه ليس مخصصا لجيبوتي فقط بل قد يتحول إلى مخزون استراتيجي في حال حدوث أزمة، إلى جانب أنه يمكن للمستوردين الإقليميين الشراء من المنطقة الحرة في جيبوتي.
4: على المستوى الدولي تواصل الفرقاطات المشاركة في عملية سبيدس التابعة للاتحاد الأوروبي مرافقة السفن التجارية لإتمام رحلتها بسلام وضمان أن يظل المضيق مفتوحاً أمام حركة التجارة العالمية. هنا عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر تتقاطع تداعيات إغلاق مضيق هرمز مع الحركة الملاحية في باب المندب، ورغم أن المشهد الخلفي يوحي بالهدوء إلا أنه يخفي حذراً وتأهباً، فمع استمرار إغلاق هرمز
7: يبقى باب المندب طوق نجاة للتجارة العالمية وتدفقات الطاقة. حسن الرزاق، الجزيرة، جيبوتي.
8: مرحبا بكم. التغطية متواصلة من قناة الجزيرة للوضع في مضيق هرمز ووقف إطلاق النار في إيران ولبنان في أحدث التطورات. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن لن تنسحب أو تغادر مبكرا إلا بعد إنجاز المهمة في إيران بشكل صحيح ونهائي، وأضاف أن إيران لم تقدم حتى الآن اتفاقا كالذي يصر على الحصول عليه. وأكد رئيس ترامب أن الإيرانيين يحاولون ابتزاز الولايات المتحدة والعالم لسنوات من خلال إغلاق مضيق هرمز، وقال أن كميات ضخمة من النفط على متن نحو 400 ناقلة محتجزة حاليا في مضيق هرمز. وكان ترامب قد أبلغ الكونغرس أن الأعمال القتالية التي اندلعت في 28 من فبراير الماضي ضد إيران قد انتهت. وقال ترامب في رسالة للكونغرس إنه لم يقع أي تبادل لإطلاق النار بين القوات الأمريكية وإيران منذ 7 أبريل الماضي. في المقابل قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إن على الإيرانيين أن يحبطوا العدو ويهزموه في مرحلة الجهاد الاقتصادي بحسب تعبيره. وفي طهران أيضا قالت وكالة إيرنا إن إيران أرسلت إلى الوسطاء الباكستانيين أحدث مقترح للتفاوض مع الولايات المتحدة. وقال مصدر برئاسة الوزراء الباكستانية للجزيرة إن إسلام أباد طالبت ترامب بتعليق اتخاذ قرار عسكري كبير في هذه المرحلة. من جانبها قالت الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي أكد في اتصالات مع وزراء خارجية تركيا، قطر، السعودية، مصر، العراق وأذربيجان دخول إيران جولة جديدة من المفاوضات بوساطة باكستانية. في الجبهة اللبنانية شن الجيش الإسرائيلي سلسلة من الغارات على قرى وبلدات في الجنوب اللبناني، وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بسقوط شهيدة وسبعة مصابين في غارة إسرائيلية على بلدة عين بعال جنوبي البلاد. وكانت الوزارة قد أعلنت سقوط 12 شهيدا و25 مصابا في غارة إسرائيلية على بلدتي حبوش وزراري جنوبي البلاد. بجانبها أفادت الإذاعة الإسرائيلية بإصابة ضابط وجندي جراء إطلاق حزب الله مسيرة على مسقف عام في الجليل الأعلى. كما أفادت القناة 12 الإسرائيلية بإصابة جنديين إثر انفجار مسيرة في جنوب لبنان. نبدأ مع شبكة مراسلنا في واشنطن محمد الأحمد وفي طهران عامر لافي. محمد، نبدأ معك مع الرسائل في تصريحات الرئيس دونالد ترامب الأخيرة والرسالة التي أرسلها إلى الكونغرس.
9: أما في الواقع هي رسائل تعكس معالم لحظة مركبة تختلط فيها السياسة بالقانون بالدستور بالتصعيد الميداني. الرئيس ترامب أعلن في رسالته نهاية الأعمال العدائية في بالنسبة لإيران، لكنه يبقي بشكل واضح كل أدوات الضغط قائمة. الرئيس دونالد ترامب قال بوضوح أن الولايات المتحدة في أحدث تصريحاته لن تنسحب مبكرا من المواجهة مع إيران حتى لا تعود الأزمة بعد سنوات، وهو موقف يعكس إصرارا واضحا على استثمار الضغط العسكري الحالي إلى أقصى حد. يأتي ذلك بعد رسالة رسمية إلى الكونغرس أعلن فيها ترامب أن الأعمال العدائية التي بدأت في 28 من فبراير انتهت، أشار إلى توقف إطلاق النار منذ 7 أبريل تاريخ بداية الهدنة، لكنه في المقابل شدد على أن التهديد الإيراني لا يزال قائما مع استمرار أيضا إعادة تموضع القوات الأمريكية لحماية المصالح الأمريكية في المنطقة. توقيت الرسالة ليس عابرا، الرسالة تتزامن مع انتهاء مهلة 60 يوما رسميا اليوم المنصوص عليها في قانون صلاحية الحرب، وهي النقطة التي يفترض بعدها إما طلب تفويض من الكونغرس أو وقف العمليات. لكن ترامب ذهب في اتجاه مختلف، اعتبر أن هذه المهلة غير دستورية ويرى أن وقف إطلاق النار يمنحه هامشا زمنيا إضافيا. هذا الطرح أيضا تدعمه قراءة داخل الإدارة، عبر عنها بوضوح وزير الحرب بيت هكسيث أمس بأن عداد 60 يوما يتجمد خلال وقف إطلاق النار، ثم يستأنف إذا عادت العمليات، وهو ما يمنح البيت الأبيض نوع من المناورة الزمنية إن صح القول. سياسيا هذا المسار تعزز بشكل كبير بعد فشل الديمقراطيين للمرة السادسة على التوالي في تمرير القرار لإنهاء الحرب داخل الكونغرس، لكن من دون أن يعني ذلك غطاء تشريعيا كاملا بالنسبة لترامب. ديمقراطيون يرفضون التفسير الذي تقدمه الإدارة، يؤكدون أن القانون لا يتوقف وبأن إعلان انتهاء الحرب لا يعكس الواقع في الحقيقة. هنا في الواقع يبرز الانقسام بشكل جلي. الإدارة تقول أن القتال المباشر توقف، بالتالي لا تطبق القيود القانونية. الديمقراطيون يرون أن القوات ما زالت في دائرة الخطر وبأن التهديد بالتصعيد مستمر، خاصة مع بقاء مضيق هرمز تحت الضغط والحصار البحري العسكري. عمليا هذا هو جوهر المشهد في واشنطن، إنهاء قانوني على الورق مع استمرار الضغط العسكري على الأرض، وهو ما يطرح إشكالية قانونية ودستورية في الواقع. على المسار التفاوضي الصورة لا تقل تعقيدا. ترامب أعلن أنه غير راضي عن المقترح الإيراني الأخير، اعتبر أن طهران تطلب ما لا يمكن قبوله رغم استمرار الاتصالات بين الجانبين، لكن عبر الهاتف البيت الأبيض أكد استمرار المحادثات مع التمسك بالخط الأحمر أو اللازمة الأمريكية التي باتت معروفة، منع إيران من امتلاك سلاح نووي. فيما تشير أيضا التقارير إلى أن واشنطن أعادت طرح تعديلات تركز على الملف النووي بشكل صريح، خصوصا فيما يتعلق بمسألة اليورانيوم والأنشطة في المنشآت النووية التي تعرضت للقصف الأمريكي. في المقابل وسائل إعلام أمريكية نقلت أن طهران تربط العودة الجدية للمفاوضات برفع الحصار البحري، وهو ما ترفضه واشنطن في هذه المرحلة، مما يضع الطرفين بشكل واضح أمام معادلة أن كل طرف يشترط ما يرفضه الطرف الآخر. النتيجة المفاوضات بين الجانبين مستمرة شكليا لكنها عمليا متعثرة، وأيضا التصعيد العسكري يبقى خيارا قائما. في هذا السياق ترامب رفض الكشف عن نواياه في إطار ما يصفه بالغموض الاستراتيجي، لكنه لم يستبعد أي خيار. وفي الخلفية تطرح أيضا سيناريوهات تشمل الحصار واستمراره إلى أمد طويل، أو خطوات أكثر جرأة تتعلق بمضيق هرمز، أو حتى عمليات خاصة وفق ما طرح من سيناريوهات لترامب في البيت الأبيض. بالتوازي مع ذلك أيضا تستمر أدوات الضغط الاقتصادية، مع تقديرات بأن الحصار الأمريكي يكبد إيران حوالي 4 مليارات دولار، كما كشفت أكسيوس نقلا عن البنتاغون قبل قليل، في وقت تحذر فيه أيضا تقارير من استنزاف المخزونات العسكرية الأمريكية. وبالتالي المشهد هنا في واشنطن يتحرك على ثلاث مستويات: ضغط عسكري محتمل، حصار اقتصادي مستمر، مفاوضات متعثرة، وأزمة دستورية تلوح في الأفق. لكن الرابط بينهما جميعا هو إبقاء عنصر المفاجأة واستخدام الغموض كأداة ضغط، خاصة أن ترامب رئيس لا يمكن التنبؤ بقراراته وما قد يفعله بالنسبة للخطوة التالية مع إيران.
8: شكرا لك محمد في واشنطن. عامر لافي في طهران، هل هناك أي معلومات حول التعديلات التي أدخلتها طهران على المقترح الجديد؟
10: جلال، يعني هناك تعتيم شديد على هذا المقترح، لكن كما ذكرت هو تعديل وليس مقترحا جديدا أو أنه يحتوي على تغيير جذري للورقة التي قدمها عراقشي في السابق إلى الوسيط الباكستاني، والتي كما تعلم يعني هي تتحدث عن أو تركز على فصل الملفات. إيران تريد بالبداية أن يكون هناك وقف كامل لإطلاق النار، وقف لهذه الحرب وبضمانات دولية، ومن ثم تقوم الولايات المتحدة برفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، وفي المقابل تقوم إيران بفتح مضيق هرمز. كما فهمنا الإطار العام للمقترح الجديد أو لهذا التعديل على المقترح القديم هو يحافظ على نفس الإطار، لكن هناك تعديلات لم نتمكن حتى الآن من فهم طبيعة هذه التعديلات. الإيرانيون على ما يبدو يريدون حتى الآن إرجاء الملفات الشائكة وعلى رأسها الملف النووي إلى مرحلة ثانية بعد إيقاف الحرب ورفع الحصار على الموانئ، يعني لأنهم الفلسفة الإيرانية جلال في هذه النقطة تحديدا هي تقول بأنها لن أدخل مفاوضات والحرب مستمرة. هي تعتبر أن فرض الحصار على الموانئ الإيرانية هو استمرار للحرب، وبالتالي لا يمكن أن تدخل هذه المفاوضات تحت الضغوطات وخلال استمرار هذه الحرب، وبالتالي هي تريد أن يكون هناك إيقاف تام للحرب ومن ثم التفرغ لهذه الملفات الشائكة. ربما الجديد في المقترح، وهنا أنقل عن بعض المراقبين، يربطون بين زيارة عباس عرقشي إلى روسيا والمقترح الجديد. هناك نعلم أن الملف النووي قد كان على الطاولة أثناء زيارة عباس عرقشي. تعلم أن الولايات المتحدة تريد الحصول على اليورانيوم المخصب الموجود هنا في إيران بنسبة 60%، وإيران ترفض رفضا قاطعا لهذا الخيار. لكن ربما الخيار الروسي، وهو أن يكون هناك نقل لهذه الكميات إلى روسيا كأمانة لدى روسيا، مما يريح إيران وقد يريح الجانب الأمريكي، لكن بالانتظار طبعا أن يكون هناك قبول من الجانب الأمريكي. ولا نعلم هل هو أدرج في المرحلة الأولى أم هو أيضا على الرغم من هذا المقترح هو أيضا في المرحلة الثانية. كما قلنا تعتيم شديد، لكن الواضح طبعا جلال أن هناك حراك دبلوماسي حثيث. عباس عرقشي اليوم تحدث مع العديد من نظرائه في مختلف دول العالم، على سبيل المثال مع نظيره في روسيا، في فرنسا، في تركيا، في مصر، قطر، السعودية، العراق، أذربيجان، وحتى مع مسؤولة الملفات الخارجية في الاتحاد الأوروبي. إذن هناك دبلوماسية حثيثة، ونعلم أنه خلال اليومين الماضيين كان هناك جهود كبيرة من دول وازنة في المنطقة. نعم باكستان هي التي تقود هذه الوساطة، لكن هناك دول كثيرة في المنطقة ودول مؤثرة في العالم تسعى وتحاول ربما الوصول إلى نهاية لهذه الحرب التي أثرت بشكل كبير على المنطقة. لكن أيضا الملاحظ حقيقة التصريحات الكثيرة لهذا اليوم، والتي تصب في اتجاه واحد، عنوانه نعم للدبلوماسية ومستعدون للتصعيد العسكري. أبرزها هي جاءت على لسان عباس عرقشي نفسه الذي قال بأننا نحن مستعدون للدبلوماسية، وإذا ما توقفت الولايات المتحدة عن تهديداتها وعن استفزازاتها، لكن جيشنا جاهز للدفاع الشامل والحاسم على حد تعبيره إذا ما تعرضت بلادنا للاستهداف. أيضا رئيس السلطة القضائية، وهو عضو بارز في مجلس الأمن القومي، وبالمناسبة جلال مجلس الأمن القومي هو الذي يصيغ هذه الأوراق، وهو المنوط به صياغة هذه الأوراق والمقترحات. رئيس السلطة القضائية كما قلنا أيضا قال نحن جاهزون للدبلوماسية، لا نهرب من المفاوضات، نحن جاهزون لها، لكن ليس معنى المفاوضات أن نستجيب لكل الإملاءات والتهديدات التي تفرض علينا. ما لم يتمكنوا من الحصول عليه بالقوة لن يتمكنوا من الحصول عليه بالدبلوماسية. نحن جاهزون، لا نخشى من الحرب لكن لا نسعى لها، وجاهزون إذا ما تعرضت كرامتنا للإهانة، جاهزون لخوض حرب للدفاع عنها.
8: شكرا لك عامر في طهران. مضيق هرمز ليس مجرد ممر للنفط فقط، ففي أعماق قاعه تمتد شبكة من الألياف الضوئية تربط آسيا بأوروبا وتحمل معها اقتصادات بأكملها. تحذير إيران الأخير من هشاشة هذه الكابلات يفتح سؤالا استراتيجيا جديدا بشأن ما إذا كان يمكن لمضيق هرمز بكابلاته البحرية أن يشكل ورقة ضغط جديدة لم تستخدم بعد.
11: مضيق هرمز، الممر المائي الضيق الذي صنعت منه إيران نقطة اختناق عالمية للنفط، لا يقل أهمية للعالم الرقمي. ففي قاع المضيق تقبع كابلات ألياف ضوئية تحمل جزءا كبيرا من العالم الرقمي بأسره. طهران وبشكل غير مباشر حذرت أن هذه الكابلات نقطة ضعف حساسة للاقتصاد الرقمي، ويبدو أنها لم تكن تتحدث عن البنية التحتية فحسب، بل كانت تلوح بورقة ضغط جديدة، إذ تمتد كابلات الألياف الضوئية عبر قاع المضيق رابطة الهند وجنوب شرق آسيا بأوروبا عبر دول الخليج ومصر. في المضيق تمر على الأقل 7 كابلات بحرية رئيسية، أبرزها 3 كابلات، تتركز في الجانب العماني عند المضيق، لأن العقوبات المفروضة على إيران حالت دون مرورها في مياهها الإقليمية، وهذا يعني تركزها في ممر واحد ضيق. الأول هو كابل آسيا أفريقيا أوروبا المعروف باسم AAE1، ويصل جنوب شرق آسيا بأوروبا عبر الإمارات وعمان وقطر والسعودية ومصر. والثاني هو شبكة فالكون، ويربط الهند وسريلانكا بدول الخليج والسودان ومصر. والثالث هو كابل غلف بريدج انترناشونال، ويصل الدول الخليجية الست وإيران ببعضها. لكن ما مصدر القلق الذي يتلحف هذه الكابلات إذ تعرضت للتخريب المقصود أو حتى غير المقصود الذي يحدث من وقت لآخر؟ تساعد هذه الكابلات في معالجة المدفوعات.

0: ضبط الشركات ودعم المنصات الحكومية والحفاظ على استمرار الخدمات الإلكترونية الأساسية في مختلف أنحاء المنطقة، حيث إن شبكة الكيبلات مجتمعة تمثل 97% من اتصال المنطقة، كما أن 17 نظاماً من الكابلات البحرية تنقل نحو 30% من حركة الإنترنت بين أوروبا وآسيا والشرق الأوسط. وعلى الرغم من تركز تلك الكابلات بالمياه الإقليمية العمانية، إلا أن ذلك لا يعتبر بالعموم نقطة جيدة لتصبح ممراً كثيفاً يمكن فيه لحادث واحد من مرساة منفلتة إلى لغم بحري أن يتسبب باضطراب يفوق حجمه الحدث نفسه. على غرار حادثة البحر الأحمر في سبتمبر من عام 2024 التي أثرت في 17% من حركة الإنترنت العالمية، والتي نتجت عن انجراف سفينة تجارية هاجمتها جماعة أنصار الله وقطعت الكيبلات بمرساتها. في حال حدوث أعطال في كابلات تلك المنطقة، من الممكن الاستعانة بالأقمار الاصطناعية، لكنها لا تكون حلاً كاملاً لأنها ببساطة لا تستطيع مجاراة الأحجام الهائلة من البيانات التي تحملها الشبكات البحرية، كما أنها تعتمد على محطات أرضية وهي أنظمة يمكن تعطيلها في الصراع نفسه. لا تحتاج إيران إلى قطع كابل واحد كي تجعل منها ورقة ضغط جديدة، فمجرد تسليط الضوء في إعلامها على الموضوع يجعله هدفاً مرئياً، وهذا وحده كاف لأن تعيد المنطقة بل والعالم تسعير مخاطر التوترات في المضيق وتبعاتها التي لا تنتهي عند ارتفاع تكاليف الأمن وزيادة التخطيط للطوارئ كنوع من المرونة في حال تكررت أو طال أمدها.
1: نبدأ الآن النقاش مع ضيوفنا. من مونتانا ينضم إلينا السيد مايكل مولروي، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، ومن طهران السيد عباس خميار، الدبلوماسي الإيراني السابق. مرحبا بكما سيد مايكل. أبدأ أولا بالشأن الداخلي الأمريكي. تفسير الرئيس دونالد ترامب لمهلة 60 يوم بهذا الشكل إلى ماذا تؤشر؟
2: يسعدني أن أنضم إليك والضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. في الحقيقة أن قانون صلاحيات الحرب عندما تم تشريعه لم يتم قبوله من قبل أي رئيس في الولايات المتحدة على أنه دستوري. حتى الرئيس نيكسون استخدم حق النقد آنذاك، ولكن مجلس الشيوخ تم جمع ما يكفي من أصوات على مستوى للقيام باتخاذ القرار. يجب أن يفهم الجميع أنه ما من قرار حاسم بخصوص قانون صلاحيات الحرب في الولايات المتحدة الأمريكية. الجزء الآخر هو أن الإدارة تقول إن وقف إطلاق النار أدى إلى تصفير الساعة، إذا ما صح القول. هذا العد الزمني معظم المتخصصين لا يعتقدون ذلك، ولكن الحل الوحيد بالنسبة إلى الكونغرس يقضي بوقف تمويل الحرب. باستطاعة الكونغرس أن يفعل ذلك من ضمن قانون صلاحيات الحرب أو حتى من خارج هذا القانون. من غير المرجح، يجب أن أقول أن الكونغرس سوف يذهب بهذا الاتجاه نظرا إلى تركيبة الكونغرس الحالية، حيث أن الجمهوريين يتحكمون بمجلس الشيوخ. قد يتغير هذا الأمر في انتخابات التجديد النصفي. إذن بالرغم من وجود قانون صلاحيات الحرب، هذا من غير المرجح أن يؤثر على إدارة ترامب إلا في حال تم قطع تمويل الحرب.
1: طيب، كما قلت بأنه تصفير هذه المهلة، هل تؤشر إلى أن الرئيس ترامب يفكر جديا باستئناف العمليات العسكرية تجاه طهران؟
2: نعم، أنا أعتقد ذلك. في نهاية المطاف أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تود أن تصل إلى حل بعد مفاوضات، ولكنه لا يمكن أن يقبل باتفاق نووي أقل من خطة العمل الشاملة المشتركة التي انسحب منها في العام 2018، ولا يمكنه أن يترك العملية هكذا من دون فتح مضيق هرمز. إذا ما لم

0: هذا شأن أمريكي، وإيران تعرف بأن في كل المراحل في النهاية الديمقراطيين والجمهوريين هم وقفوا ضد إيران، وهم عادوا إيران على مدى العقود الماضية. المشكلة ليست المشكلة الإيرانية بقدر ما هي مشكلة أمريكية بسبب ما تواجهه الولايات المتحدة الأمريكية اقتصاديا وسياسيا، وأهم من كل ذلك بتقديري هو انعزاليا. الهيبة الأمريكية قد انهارت، وأمام كل شعوب المنطقة وأمام كل شعوب العالم وأمام حتى حلفاء أمريكا سواء في أوروبا في الناتو في كثير من دول العالم، وهذه خسارة تعتبرها أمريكا كبيرة. اليوم المعارضة الأمريكية للرئيس ترامب يعني شيء مذهل، والمواقف التي تعتبر هذه الحرب حرب إسرائيلية وليست حرب أمريكية أخذت في الانتشار والتوسع بشكل كبير. لذلك إيران لا تعول على هذه المواقف بقدر ما تعول وتسير في المسارين، المسار التفاوضي كما أشرتم. اليوم الوزير الخارجية اتصل بدول وزراء الخارجية لدول المنطقة، يعني نوع من الحراك الدبلوماسي
1: قبل الحديث
0: الخفيف
1: في السياسة سيد
0: والكبير،
1: عباس نريد أن
0: وفي
1: نفهم
0: نفس الوقت
1: هل
0: دقيقة
1: التقييم،
0: واحدة لو
1: لا
0: دقيقة
1: سأعطيك
0: واحدة
1: فرصة
0: لو سمحت.
1: للحديث في المسار السياسي، ولكن نريد أن نفهم أولا مع عودة الرئيس دونالد ترامب لطرح الخيارات العسكرية، هل التقييم في طهران بأن هذا السيناريو وارد؟
0: نعم، أنا أردت ما أردت أن أصل إليه، يعني ضمن الحركة الدبلوماسية، ولكن الحركة العسكرية والمقاومة والصمود العسكري في مجالي العسكري بدأ أكثر مما كان عليه سابقا. أنا أتصور الإيرانيون لا يستطيعوا أن ينتهزوا هذه الفرصة للترميم لإعادة النظر في الثغرات، وما قاله اليوم يعني جدير بالاهتمام، ما قاله رئيس القوة العسكرية في الجيش في الجيش الإيراني عندما قال سنطرح أو سنستخدم أسلحة سيذهل العدو إذا ما سمع بها. لذلك أتصور ستكون هناك مفاجآت وجهوزية كاملة لصد أي عدوان مستقبلي. إيران لن تسمح أن تكون المفاوضات أن تعسكر المفاوضات بينها وبين أمريكا، ولن تدخل هذه المفاوضات لكي يقال بعد ذلك بأنها بدون نتيجة وتستخدم كذريعة وتستخدم كخديعة لعدوان جديد على إيران. هذا ما تقوم به طهران، وهذا ما نقرأه نحن هنا في إيران.
1: طيب سيد مايكل، الرئيس دونالد ترامب يقول بأن حصار الموانئ هو حصار محكم ويؤدي غرضه، ما الذي قد يدفعه لاستئناف العمليات العسكرية إذن؟
2: أنا أعتقد بالفعل أن الرئيس ترامب يظن أن الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية هو الورقة الأقوى في وجه إيران. هذا يقطع التمويل عن النظام الإيراني جراء بيع النفط والغاز الذي يمر عبر الممرات البحرية بشكل أساسي. ليس ناجعا بشكل كامل، ولكنه يؤدي إلى نتائج. النظام يستمر الآن، وفي الوقت نفسه هناك مفاوضات، هناك حديث الآن عن العودة إلى الضربات الجوية، ولكن السؤال هل سوف يغير ذلك من منظور النظام؟ حتى الآن لم يتم ذلك. 17,000 ضربة استهدفت الأهداف الإيرانية، ونشاهد ما وصلنا إليه، وبالتالي هذه كانت من بين الخيارات التي

0: تلقى إحاطة بشأنها. قائد القيادة الوسطى الأمريكية الأميرال كوبر كان مشاركا، ولكن السؤال يبقى، هل سوف يغير ذلك نظرة النظام؟ وإذا ما لم يحصل ذلك نعود إلى حرب الاستنزاف الاقتصادية. هذه الإيرانيون يقومون بخنق 20% من الطاقة في العالم، بالإضافة إلى التأثير على الرقاقات وأشباه الموصلات والمجالات المختلفة، وأيضا هناك تهديد تواجهها الدول الأخرى، وبالتالي يمكن أن يبقى ذلك لفترة طويلة من الزمن. والسؤال هو من سوف يرمش أولا، هل هي إيران أم الولايات المتحدة الأمريكية؟ أعتقد أن إيران تعرف أن انتخابات التجديد النصفي قاب قوسين أو أدنى في الولايات المتحدة، وهناك خشية لدى الرئيس إذا ما استمرت هذه الحرب سوف يؤدي ذلك إلى تراجع شعبية الإدارة الأمريكية. هناك عدم موافقة إزاء هذه الحرب، 68% على ما أعتقد لا يوافقون، وهذا سوف يؤدي إلى ارتفاع أكثر إذا ما استمرت الحرب، بما في ذلك عدد كبير من الجمهوريين. إذن تتعدد الضغوط على الرئيس ترامب لوضع حد لهذا النزاع. هناك بعض الضغوط الاقتصادية أيضا على إيران في المقلب الآخر، ويبقى السؤال هل سوف يتم تقديم التنازلات للوصول إلى حل دبلوماسي؟ في غياب حل دبلوماسي أعتقد أننا سوف نشهد فترة طويلة من انعدام اليقين الاقتصادي وارتفاع الأسعار، أسعار الطاقة في أنحاء العالم المختلفة، وهذا يؤثر على كل مشترياتنا وكل السلع، وهذه المرحلة التي وصلنا إليها الآن.
1: إذن سيد عباس، انطلاقا من السؤال الذي طرحه السيد مايكل، قادة عسكريون أمريكيون يقولون بأن العودة لدراسة الخيارات العسكرية بهدف كسر الجمود في المفاوضات، العودة إلى العمل العسكري هل سيغير من رؤية وتعامل طهران مع المسار التفاوضي؟
2: بالتأكيد لا، لو كان يغير هذا المسار لكان هذا المسار قد تغير قبل الحرب، في بعد مفاوضات جنيف وبعد مفاوضات عمان. لن يغير هذه يعني القوة العسكرية لن تغير. صحيح هناك فارق كبير بين القدرة العسكرية الإيرانية والأمريكية، أمريكا تعتبر القوة الأعظم عسكريا في العالم، وهذا ما تدركه طهران جيدا، ولكن أتصور الإيرانيون الآن يعودون على الجغرافيا، يعودون على الديموغرافيا، ويعودون على التاريخ من خلال هذه المقومات الثلاثة، وإضافة إلى استعادة قدرتهم العسكرية الدفاعية يستطيعون مواجهة أي تهديد عسكري مهما كان قويا. هي الحرب لم تكن حرب حقيقة، لم يكن منتصر لهذه الحرب عسكريا حتى لو كان يملك هذا القدر الهائل من الجهوزية العسكرية. هي حرب إرادات قبل أن تكون حرب معدات. لذلك الأمريكيون عادة بعد الحرب العالمية الثانية خسروا كل الحروب التي واجهوها، وإن على مضض الحرب في العراق، الحرب في فيتنام، الحرب في أفغانستان، كانت أمريكا خاسرة. مع العلم احترامنا لكل تلك الشعوب، الشعب الإيراني يختلف عندما يواجه يعني تهديدا أجنبيا وخارجيا، نراه يتماسك يتوحد ويواجه. ما نشاهده اليوم السيد الكريم، وليعرف ضيفك الكريم أيضا، ما نواجهه الآن في طهران والمدن الإيرانية والقرى الإيرانية برمتها، من حشد جماهيري متطوع بهذا الشكل، والذي يضغط على صاحب القرار الإيراني بأن لا يستسلم ولا يقدم تنازلا لعدوه. هذا شيء مذهل لن نشاهده على مدى التاريخ بهذه القوة، وهذه حقيقة بإمكان مكاتبكم وبإمكان مراسليكم أن يعطوكم هذه الصورة التي نشاهدها يوميا وكل مساء في الساحات وفي مئات المدن الإيرانية. لذلك إيران تعول على هذه القوة الذاتية، تعول على إمكاناتها،
1: طيب
2: وتعول على إرادتها، وتعول على جغرافيتها
1: سيد عباس،
2: أيضا.
1: كي لا يعود سيناريو المواجهة العسكرية، وأنت قلت بأن طهران معنية ومنخرطة في مسار تفاوضي، قدمت مقترحات جديدة فيها تعديلات. أين يمكن أن تكون هذه التعديلات التي أدخلتها إيران على المقترح الأمريكي؟
2: ما نسمعه هنا في ما وراء أو ما نقرأه في وراء السطور هو أولا بالنسبة للثابتة الإيرانية التي لا تتغير، وهي الحصول على ضمانة دولية من مؤسسة دولية على عدم يعني العدوان مجددا على إيران. هذه نقطة غير قابلة للتأويل، وهذه نقطة مهمة للغاية. الموضوع الثاني بما يتعلق بالمضيق، مضيق هرمز في النهاية تعتبرها طهران، واليوم ما جاء على بيان الحرس الثوري، هذه الورقة الذهبية لا تمهل من الآن فصاعدا، ولكن بإمكان طهران أن تبحث عن صيغة لترضي الجميع بحلتها الجديدة. إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بالمقابل بفك الحصار البحري، وإضافة إلى ذلك يعني تبدي نوع من حسن النية إن كانت تؤمن بهذه الصيغة، تقوم برفع العقوبات ولو نسبيا أو على مراحل العقوبات المفروضة على إيران. من الممكن بشكل كبير أن تكون هناك حلحلة بما يتعلق بالمضيق،
1: نعم
2: وهذه نقطة ربما مفترض الأمريكيون يستجيبوا لهذا الطلب إذا كانوا حقيقة يبحثون عن حل
1: ولكن
2: لهذه
1: قبل قليل سيد عباس،
2: الأزمة.
1: نعم قبل قليل سيد مايكل، السؤال لك. الرئيس دونالد ترامب قال إيران لم تقدم حتى الآن اتفاقا كالذي نصر على الحصول عليه، هل تعتقد أنه إشارة أو رد على المقترح الذي قدمته إيران لإسلام أباد ويتضمن تعديلات؟
0: يبدو بالفعل أن هذا ما كان يشير إليه الرئيس ترامب، أنه طلع على الورقة المعدلة الإيرانية التي تقدمت اليوم، وهذا غير مقبول بالنسبة إليه. أنا لا أعرف طبعا فحوى ومحتوى هذه الورقة والتعديلات، ولكن الواضح هو أنها لم ترقى إلى تطلعات الرئيس ترامب، والسؤال يبقى ما هي الخطوة التالية؟ هناك احتمال أن تتم العودة إلى العمليات العسكرية، يتعين علينا أن ننتظر لنرى. أنا متأكد من أن الوسيط الباكستاني يبذل قصارى الجهود لتغيير هذا المسار، ويتعين علينا أن ننتظر لنرى ما إذا كان سوف ينجح.
1: والوسيط الباكستاني تحديدا إسلام أباد طلبت من الرئيس دونالد ترامب تأجيل أي قرارات تصعيدية في هذه المرحلة. كيف تعتقد بأن الإدارة الأمريكية تتعامل مع هذه المطالب من إسلام أباد للحفاظ على هذا المسار التفاوضي وأيضا مسار الهدنة بين الطرفين؟
0: أعتقد أن الإدارة سوف تحترم الوسيط الباكستاني، وهذا ما يتوقع من أي وسيط يسعى إلى حل أي نزاع، ولكنني لا أعتقد أن هذا من شأنه أن يمنع الرئيس ترامب من العودة إلى العمليات العسكرية.
1: سيد عباس، أشرت في إجابة سابقة إلى هذا الحراك الدبلوماسي من وزير الخارجية الإيراني مروحة من الاتصالات الإقليمية، ما تقييم طهران لها وما انعكاساتها المحتملة على المسار التفاوضي وعلى الخيارات العسكرية المطروحة أمام الرئيس دونالد ترامب؟
2: أنا أتصور الآن العالم بإجماعه وحتى ومن ضمن هذا الحراك والرأي العام الدول

0: إسرائيلية على مناطق في الجنوب، في المقابل أيضا تسلل مسيرات إلى شمال إسرائيل تحديدا إلى كريات شمونة. تنضم إلينا شبكة مراسلنا من بيروت أدهم أبو الحسام ومن رام الله محمد خيري. نبدأ معك محمد مع آخر البيانات للجيش الإسرائيلي حول الاشتباه بتسلل مسيرات من لبنان إلى منطقة شمال إسرائيل.
1: آخر البيانات قال فيها الجيش الإسرائيلي إنه اعترض مسيرتين أطلقتا باتجاه مدينة كريات شموني ومناطق إسرائيلية محاذية فيما تعرف بمنطقة إصبع الجليل في الشمال الإسرائيلي، لكن الجيش يشير إلى أن هذه المسيرات قد جرى اعتراضها قبل وصولها إلى تلك البلدات وقبل تخطيها للحدود الإسرائيلية. الجيش الإسرائيلي يقر على لسان كثير من المسؤولين بأنه يواجه صعوبة وعراقيل كثيرة أمام هذه المسيرات التي بدأ يستخدمها حزب الله مؤخرا بشكل مكثف ضد القوات الإسرائيلية. ما يميز هذه المرحلة هو أن الحزب يستهدف القوات الإسرائيلية تحديدا، وخاصة تلك التي تعمل في النقاط العسكرية والمواقع العسكرية الإسرائيلية في الجنوب اللبناني، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أعداد القتلى والجرحى في صفوف الإسرائيليين الذين يحاولون إيجاد طريقة أو وسيلة ما من أجل الرصد المبكر لهذه المسيرات ومحاولة القضاء على المسيرات والمخازن التي توضع فيها المسيرات وآلية تصنيعها، بالإضافة إلى آلية التزود بهذه المسيرات وهي من طراز يعمل بواسطة أسلاك الألياف الضوئية والتي كما يبدو تباغت الجيش الإسرائيلي. ليس ذلك فحسب، بل المعضلة الأكثر كما تشير وسائل إعلام إسرائيلية هو أن حزب الله بدأ مؤخرا يستهدف القوات الإسرائيلية قبل دخولها إلى الأراضي اللبنانية، بمعنى أن عددا من الجنود الإسرائيليين أصيبوا خلال الأيام الماضية تماما كما جرى هذا اليوم وهم في داخل الحدود الإسرائيلية. في مسقاف عام عندما أصيبت مركبة عسكرية إسرائيلية يوم أمس، ما أدى إلى إصابة جندي وضابط وجندي آخر بجروح خطيرة، بالإضافة إلى استهداف 12 جنديا إسرائيليا يوم أمس في الجليل الأعلى بمسيرة إضافية، ما يرفع أعداد الجنود القتلى والجرحى لدى الجيش الإسرائيلي. وربما هذا ما دفع رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي كما نقلت عنه صحيفة دعوت أحرنوت وهو إيال زمير إلى توجيه الجيش بقصف كل ما يتعلق بهذه المسيرات من مستودعات وكذلك وسائل تصنيع المسيرات وآليات التزود بهذه المسيرات حتى لو كان ذلك في العمق اللبناني. يبدو واضحا بأن هذا زمير الذي كان يحجم عن القول بأن إسرائيل تريد قصف مناطق في العمق اللبناني خلال الأيام الماضية وبأن الهجمات تتركز في منطقة جنوب لبنان وفق اتفاق وقف إطلاق النار، بدأ أيضا هو يضيق ذرعا بهذه المسيرات وسط توصية أمنية بالتعامل السريع معها، ولذلك يوجه الآن بضربات إضافية للبنان في العمق ضد مستودعاتها وضد عناصر حزب الله الذين يشغلون هذه المسيرات على وجه التحديد. من الواضح أن الحزب يستخدم المسيرات أكثر من الصواريخ كما كان في طيلة أيام الحرب، وكذلك توجه المسيرات إلى الجنوب اللبناني حيث القوات الإسرائيلية والمناطق أيضا الشمالية في إسرائيل، ما يؤدي إلى ارتفاع أعداد القتلى الإسرائيليين. في مجمل التطورات السياسية أيضا تشير مصادر إسرائيلية على الرغم من حالة التكتم والإحجام عن ذكر المفاوضات، إلا أن آخر المصادر كانت قد أشارت إلى أن إسرائيل تريد الذهاب نحو جولات إضافية من هذه المفاوضات والتوصل إلى اتفاق، لكن وسائل إعلام إسرائيلية تشير إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غير مقتنع إمكانية التوصل إلى الاتفاق على الأقل في هذه المرحلة، وهناك محاولات جارية من نتنياهو والمستوى السياسي الإسرائيلي إلى خلق واقع جديد وفرض أمر واقع في الجنوب اللبناني من خلال تكثيف عمل الجيش الإسرائيلي والتسارع في خطى لهدم منازل في قرى لبنانية محاذية للحدود مع إسرائيل، والتصريحات المتتالية سواء من كاتس الذي قال يوم أمس إن إسرائيل تريد أن تفعل في الجنوب اللبناني ما فعلته في قطاع غزة من هدم البنى التحتية العسكرية كما يسميها فوق الأرض وتحت الأرض، أو كذلك تصريحات قائد القيادة الجنوبي الشمالية في الجيش الإسرائيلي الذي قال إن الجيش لن ينسحب حتى على الأقل في هذه المرحلة.
0: شكرا لك محمد خيري في رام الله. أدهم، الهجمات والغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان على مدار الساعة، ماذا رصدتم في آخرها؟
2: ما زالت متواصلة بالواقع جلال. آخر الغارات كانت على زوطر.

0: دير سريان على نهر الليطاني بشكل مباشر، إضافة إلى أكثر من 30 غارة خلال الساعات الماضية استهدفت مختلف قطاعات جنوبي لبنان. نتحدث عن أكثر الغارات قسوة ودموية، كانت في عين بعال، إضافة إلى منطقتين آخرتين. وزارة الصحة اللبنانية تحدثت عن استشهاد 13 شخص وإصابة نحو 32 شخصا آخر بجروح خطيرة. هذا فيما عدا عن القصف المدفعي المتواصل خلال الساعات الماضية، وأيضا سماع دوي أصوات الانفجارات، هي تفجير للبيوت ومربعات سكنية في عدة مدن وبلدات سيطرت عليها قوات الاحتلال ضمن الأراضي المحتلة جنوبي لبنان. فيما يتابع حزب الله في بياناته 9 بيانات أوضح خلالها ضمن سياق رده على خروقات قوات الاحتلال بأنه استهدف تجمعات وآليات لقوات الاحتلال في كل من الطيبة، حولة، رشاف، إضافة إلى البياضة وبنت جبيل، استهداف بمسيرات انقضاضية كما ذكرنا لآليات، وأيضا دبابة من نوع همر ومرابط مدفعية. على المستوى السياسي جلال، نتحدث عن وضوح في الرؤية لبنان الرسمي حول مسار مفاوضات واشنطن بعد جدل يعني كان هنا في بيروت بعد بيان السفارة الأمريكية يوم أمس. الرئاسة اللبنانية قالت أنه بعد يعني لقاء جرى ما بين الرئيس عون وسفير الولايات المتحدة هنا في بيروت، ناقش الطرفان تثبيت وقف اطلاق النار ووقف الاعتداءات على المدنيين وعلى المنشآت المدنية لاستكمال جلسات واشنطن. هذه الرؤية أيضا للرئيس عون تتقاطع مع تصريحات سابقة يوم أمس لرئيس الحكومة نقلها وزير الإعلام بأن لبنان لم يدخل بعد إلى جلسات أو لقاءات تحضيرية لمسار واشنطن، والتركيز الآن على تنفيذ كامل لوقف اطلاق النار، وأن لبنان يتمسك بترتيبات اتفاق وقف الأعمال العدائية لعام 2024. إذن نحن أمام رؤية واضحة للبنان. صحيح أن هناك يعني معارضة لهذه المفاوضات المباشرة سواء من حزب الله أو من رئيس البرلمان نبيه بري، ولكن أيضا ما يضع لبنان في موقف حرج وأمام تحديات هو ربما رؤية واشنطن التي تنظر إلى أن انطلاق مفاوضات واشنطن أو مسار واشنطن ربما بحسب يعني تصريحات سابقة للرئيس ترامب وبحسب أيضا بيان السفارة الأمريكية يوم غد بأن تنطلق هذه المفاوضات من لقاء يجمع ما بين عون ونتنياهو في الولايات المتحدة، وهذا يعني ما يراه لبنان الرسمي هو غير وارد ومستبعد على الأقل في هذا التوقيت الذي يشهد فيه لبنان تطورات ميدانية وأيضا أعمال عدائية تصاعدية منذ سريان وقف اطلاق النار. نعم. نحن نتحدث جلال عن أكثر من 90 شهيد وأكثر تقريبا من 250 مصاب.
1: شكرا لك أدهم أبو الحسام في بيروت. ألقت أزمة إغلاق مضيق هرمز بظلالها على مضيق ملقة الذي يصنف على أنه طول الممرات البحرية في العالم وأكثرها ازدحاما. فقد لفت إغلاق مضيق هرمز قبل شهرين الأنظار إلى أهمية مضيق ملقة الذي يربط بين المحيطين الهندي والهادئ في شرق آسيا. تتمسك الدول المطلة على مضيق ملقة بالسيادة عليه وبدأت بتسيير دوريات منفردة ومشتركة لتأمينه.
2: عمل دؤوب لشركات ماليزية على شواطئ مضيق ملقة تتولى تزويد السفن باحتياجاتها التموينية واللوجستية وحتى الفنية. يتعرف أصحاب القوارب على مكان رسو السفينة من تطبيقات الهاتف، وتظهر حجم الازدحام بمعدل عبور يتجاوز 40 سفينة في الساعة. يقول عثمان إن زحمة السفن أضرت بمهنة صيد السمك في ملقة، تضاف إلى تداعيات إغلاق مضيق هرمز.
3: رسوب أعداد كبيرة من السفن الضخمة في المضيق يعوق الصيد، وأحيانا لا تتوقف السفن في المناطق المخصصة لها، وقد ارتفعت أسعار الوقود كثيرا، لذلك لم يعد بإمكان الصيادين الابتعاد عن الشاطئ إلى عرض المضيق.
2: يربط مضيق ملقة بين المحيطين الهندي والهادئ، وتشرف عليه كل من إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وتايلاند، ويمتد 900 كيلومتر ويضيق إلى أقل من 3 كيلومترات. وتعكس الزيادة المضطردة لأعداد السفن التجارية التي تعبره مدى أهميته الاقتصادية، فأكثر من 100,000 سفينة تمر من هنا سنوياً محملة ببضائع تقدر قيمتها بنحو 3 تريليونات و500 مليار دولار سنويا، ومنه تمر أيضا قرابة 80% من واردات الصين النفطية، تضاف إلى تجارات دول شرق آسيا الصناعية الأخرى مع العالم مثل اليابان وكوريا الجنوبية. مضيق ملقة، حلقة الوصل بين الشرق والغرب، هذا في حالات السلم. أما في ظروف التوتر والحروب فتقرع أجراس الإنذار خشية تحوله إلى نقطة اختناق للسفن العابرة بين المحيطين الهندي والهادي. ألقت أزمة مضيق هرمز بظلالها على مضيق ملقة، فلوحت سنغافورة وإندونيسيا بفرض رسوم على السفن العابرة للمضيق، وأعلنت الدول المطلة عليه تعزيز إجراءاتها الأمنية فيه وتسيير دوريات عسكرية مشتركة ومنفردة، معبرة عن رفضها أي تدخل عسكري خارجي بذريعة تأمين المضيق.
4: أعتقد أن علينا الحفاظ على سيادة مضيق ملقة وتجنيبه أي صراعات دولية أو جيوسياسية، لسيما بعد ما شاهدناه من نزاع تجاري بين الصين والولايات المتحدة والحرب بين إيران وأمريكا. ومن هنا يجب حماية مضيق ملقة من أي تدخلات خارجية واستمرار فرض السيادة عليه.
2: تبدو بدائل مضيق ملقة مكلفة للغاية، فسلك طرق بديلة بين الجزر الإندونيسية يزيد الوقت والتكلفة، فيما أن إحياء فكرة مشروع جسر بري في جنوب تايلاند يربط بين المحيط الهندي وبحر جنوب الصين قد يكلف أكثر من 40 مليار دولار. أما الصين التي يعد المضيق شريانا استراتيجيا لها، فلا تزال ترى فيه معضلة في حال نشوب أي نزاع قد يفضي إلى إغلاقه أو تعطيل حركة الملاحة البحرية في مياهه. سامر علاوي، الجزيرة، مضيق ملقة.
1: ألا نتابع فقرة عسكرية خاصة متعلقة بتطورات في مضيق هرمز والاستراتيجيات المحتملة للتعامل مع القضية؟ نتابعها مع غنوة إبراهيم.
5: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة العسكرية والتي نسلط الضوء فيها على آخر التطورات المتعلقة بمضيق هرمز في ظل اتجاه الولايات المتحدة وإيران إلى تبني استراتيجيات ذات أبعاد اقتصادية تكبد كل طرف فاتورة مالية كبيرة ربما تفوق فاتورة استئناف العمل القتالي ماليا وبشريا. هذه التطورات والخيارات العسكرية سنحللها مع ضيفنا هنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. أسألك عميد حسن، انطلاقا من هذا الخبر الذي نقلته CNN عن مصادر أن فريق ترامب يعتزم توسيع الحصار على موانئ إيران بما في ذلك إغلاق طويل الأمد لمضيق هرمز، لماذا هذا الخيار الاستراتيجي الاقتصادي في خضم هذا التصعيد بين إيران وواشنطن؟
6: يعني أعتقد أن القرار الأمريكي إذا ما كان فعلا يتجه بهذا الاتجاه فهذا يدل على أن التقديرات الأمريكية التي تقوم بتحليل وتقدير الموقف الاستراتيجي وتقدر نتائج الحصار المفروض منذ بضعة أيام أو منذ أسبوعين، نتائج هذا الحصار على الوضع الاقتصادي في إيران، وإذا ما كان فعلا مؤثرا على قدرات إيران الاقتصادية وخنقها ومحاصرة المضائق أو الموانئ الإيرانية، وبالتالي نجاح هذا الحصار يدفعهم إلى التأكيد عليه وعلى المتابعة بالضغط من خلال الحصار، طالما يؤدي باعتقادهم بعد متابعة الحصار وتشديده قد يؤدي إلى دفع إيران إلى التجاوب مع شروط الولايات المتحدة بالتفاوض. فإذا الأمر مرهون بتقديرهم وتقييمهم لنتائج الحصار المتوقعة بعد فترة من الزمن.
5: إذن الحديث عن حصار طويل الأمد للموانئ الإيرانية يأتي في خضم حديث آخر عن تشكيل تحالف دولي لتأمين مضيق هرمز. ماذا يحمل هذا التحالف من عناوين، من طبيعة في ظل هذا الصراع؟
6: يعني أنا أعتقد انطلاقا من سياق هذه الحرب وهذا الصراع وسعي الولايات المتحدة منذ البداية أن تؤمن وتحشد اصطفاف دولي من أجل يعني مواكبتها في هذه الحرب، فشلت الولايات المتحدة عمليا في عدة خطوات، من أن حتى يعني عندما بدأ الإيرانيون يلعبون ورقة مضيق هرمز تحديدا وأقفلوا

0: هذا المضيق في بداية الصراع. حاولت الولايات المتحدة أن تنتهج سياسة التحالفات الدولية وتدعو إلى حشد دولي من أجل العمل على فتح المضيق، باعتبار أن المضيق هو قضية دولية تعني جميع الدول أو معظم الدول، ووجه باتجاه الناتو، حلف الناتو والدول الأوروبية، والنتائج واضحة أنه فشل في يعني حشد كل هذه الدول التي إلى حد ما تفاوتت وتراوحت بين رافض مطلق للحرب والتدخل وبين من يتدخل فقط في بعض الأمور التقنية أو وصل يعني تدخله مثل فرنسا مثلا أو بريطانيا لحماية قبرص وصولا يعني تدخلوا من أجل البحرية الفرنسية مثلا، والبريطانية أرسلت باتجاه البحر الأبيض المتوسط بعض إذا ما تحدثنا هنا في المنطقة، يعني أرسلت قوات إلى البحر الأبيض المتوسط واعتبرت أن هذا الحضور العسكري الفرنسي أو البريطاني هو من أجل حماية المصالح الأوروبية والاتحاد الأوروبي في دولته الأولى قبرص. فإذا الجميع انكفأ، ونحن نعرف أن حتى بريطانيا ترددت كثيرا في السماح للقوات الأمريكية باستعمال القواعد البريطانية في الحرب، وخاصة قاعدة دييغو غارسيا الموجودة في هذه المنطقة في عمق المحيط الهندي التي كان يحتاج لها الأمريكيون، ثم سمحوا له باستخدامها تحت عنوان الدفاع. فإذا المسألة مسألة الاصطفاف الدولي والحشد الدولي غير متاحة انطلاقا من استراتيجيات عميقة لهذه الدول التي لا تعتبر أن هذه الحرب حربهم.
1: نعم، ماذا عن الخيارات الاستراتيجية البديلة لمضيق هرمز؟
0: الآن نحن في حالة صراع فعلا بين يعني ورقتين أساسيتين، يعني الواضح أن الصراع ومركز الصراع انتقل باتجاه البحار ما بين الحصار الأمريكي الذي يفرض تقريبا في محيط بحر العرب باتجاه كل السواحل الإيرانية والموانئ، وما بين موضوع مضيق هرمز الذي يعني وهو الورقة الإيرانية. فإذا الحصار الأمريكي هو الورقة الأمريكية للضغط لإرغام إيران على الذهاب إلى التفاوض. إيران لم تزعن بمقابل الحصار، إنما تشددت في مضيق هرمز واعتبرت أن الرد حتى الآن هو هذا. ولكن إذا ما تتبعنا وراقبنا الأمور من الواضح أن هذا الحصار بات ضاغطا على إيران. المواقف الإيرانية وبعض التصاريح الإيرانية التصريحات التي تقول أن إيران لا تستطيع أن تبقى هكذا، يعني ستواجه هذا الحصار وستعمل على كسره أو تلعب أوراق
1: لديها
0: أخرى.
1: لديها خيارات عسكرية مثلا؟
0: إذا كان فعلا الحصار خانقا لإيران، وهنا لابد من الإشارة إلى تدهور العملة الإيرانية في اليومين الأخيرين، يعني إذا كان فعلا مؤثرا، بالإضافة إلى ما يحكى عن مسألة تفجر أبار النفط في إيران نتيجة عدم القدرة على الإنتاج أو على يعني إخراج النفط بسبب عدم القدرة على تصريفه، وهذا أمر سيؤدي فعلا إلى مخاطر تتعلق بطبيعة الآبار، وهذا أيضا يعني يتم التعبير عنه بأكثر من منصة إعلامية. وبالتالي إذا كان فعلا هذا هو الأمر إلى هذا الحد خانقا، فأن إيران حكما ستتجه إلى خيارات تصعيدية تتعلق بداية إما باستهداف القطع البحرية الأمريكية، إنما يعني الشرط الأساسي هنا أن تكون ضمن أمدية الصواريخ الإيرانية أو المسيرات. طبعا هنا إذا تحدثنا عن هذا الخيار، هذا يعني أن إيران ذاهبة باتجاه خطوة قد تؤدي إلى عودة الحرب تماما، ولكن نحن نتحدث عن عما إذا كانت فعلا تموت تدريجيا من هذا الحصار، فهي فعلا ستتصرف. ولكن قبل إطلاق النار هناك ورقة مضيق هرمز التي يتم التشديد عليها وخنقها، هناك ورقة أخرى نحن لابد من الإشارة لها وهي باب المندب، هذا المضيق أيضا الذي يشكل بالإضافة إلى مضيق هرمز عملية تعقيد للملاحة الدولية، وهو فعلا يشكل ورقة ضغط إيرانية لم تستعملها حتى الآن.
1: طيب، إذا ما افترضنا بالنسبة للتحالف الذي يدعو إليه ترامب لتأمين حماية مضيق هرمز، هذا يعني بأن الدول المشاركة قد تستدعي أيضا تعزيزات عسكرية بالإضافة لتلك الأمريكية إذا ما صح ذلك، ووصلت المفاوضات إلى نقطة مسدودة. ماذا يترتب على ذلك استراتيجيا هنا على الخارطة؟
0: يعني مع استبعاد فكرة أن ينجح التحالف، ولكن يعني إذا ما حصل هذا التحالف طبعا إيران هنا ستلعب دورا أو ستقاتل بقتال علي وعلى أعدائي يا رب كما تقول هذه القاعدة يعني.

0: لأنها خسرت إلى حد ما خسائر كبيرة جدا نتيجة هذه الحرب ولم تستسلم، وبالتالي هناك مصالح لهذه الدول أيضا التي ستحتشد افتراضا مع الولايات المتحدة. طبعا الأوراق الإيرانية كما ذكرت، يعني الورقة الأهم هي باب المندب، بالإضافة إلى طبعا إلى مضيق هرمز وهو الورقة الأساس. هناك أوراق أخرى وهناك ربما عمليات أخرى بيد إيران على مدى العالم، لأن الدول التي ستتحرك إلى جانب الولايات المتحدة ستعتبر بالنسبة لإيران دول معادية، وبالتالي هنا يتسع نطاق المواجهة والحرب والعمليات الخاصة، ولا ندري كيف ستكون سيكون رد الفعل الإيراني.
1: شكرا لك العميد حسن جون الخبير العسكري والاستراتيجي. إذن نهاية هذه الفقرة، عودة الآن إلى غرفة الإخبار
2: ونتابع التغطية المتواصلة من قناة الجزيرة للوضع في مضيق هرمز ووقف إطلاق النار في إيران ولبنان. وفي آخر التطورات، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن لن تنسحب أو تغادر مبكرا إلا بعد إنجاز المهمة في إيران بشكل صحيح ونهائي، وأضاف أن إيران لم تقدم حتى الآن اتفاقا كالذي يصر على الحصول عليه. وأكد الرئيس ترامب أن الإيرانيين يحاولون ابتزاز الولايات المتحدة والعالم لسنوات من خلال إغلاق مضيق هرمز، وقال إن كميات ضخمة من النفط على متن نحو 400 ناقلة محتجزة حاليا في مضيق هرمز. وكان الرئيس ترامب قد أبلغ الكونغرس أن الأعمال القتالية التي اندلعت في 28 من فبراير الماضي ضد إيران قد انتهت. وقال ترامب في رسالة للكونغرس إنه لم يقع أي تبادل لإطلاق النار بين القوات الأمريكية وإيران منذ 7 أبريل الماضي. في المقابل قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إن على الإيرانيين أن يحبطوا العدو ويهزموه في مرحلة الجهاد الاقتصادي بحسب تعبيره. وفي طهران أيضا قالت وكالة إيرنا إن إيران أرسلت إلى الوسطاء الباكستانيين أحدث مقترح للتفاوض مع الولايات المتحدة. وقال مصدر برئاسة الوزراء الباكستانية للجزيرة إن إسلامآباد طالبت ترامب بتعليق اتخاذ قرار عسكري كبير في هذه المرحلة. من جانبها قالت الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي أكد في اتصالات مع وزراء خارجية تركيا، قطر، السعودية، مصر، العراق وأذربيجان دخول إيران جولة جديدة من المفاوضات بوساطة باكستان. في الجهة اللبنانية شن الجيش الإسرائيلي سلسلة من الغارات على قرى وبلدات في الجنوب اللبناني، وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بسقوط شهيدة وسبعة مصابين في غارة إسرائيلية على بلدة عين بعال جنوب البلاد. وكانت الوزارة قد أعلنت سقوط 12 شهيدا و25 مصابا في غارات إسرائيلية على بلدتي حبوش وزراري جنوبي البلاد. من جانبها أفادت الإذاعة الإسرائيلية بإصابة ضابط وجندي جراء إطلاق حزب الله مسيرة على مسقف عام في الجليل الأعلى، كما أفادت القناة 12 الإسرائيلية بإصابة جنديين إثر انفجار مسيرة في جنوبي البلاد. إلى شبكة مراسلنا في واشنطن ينضم إلينا محمد الأحمد، ونبدأ معك محمد، وسينضم إلينا طبعا من طهران مراسل الجزيرة عامر لافي إذن، ومن بيروت ينضم إلينا أدهم أبو الحسام. أبدأ معك محمد الأحمد في واشنطن، ومحمد خيري ينضم إلينا من رام الله. محمد الأحمد أبدأ معك في واشنطن لتطلعنا على آخر التصريحات الأمريكية للرئيس دونالد ترامب والجدل القائم حول مهلة 60 يوم، وكيف يفسرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
3: نعم جلال، لو سمحت لي بداية أن أشير إلى هذا الخبر العاجل، حيث وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت الموافقة على بيع محتمل لعتاد عسكري إلى إسرائيل بقيمة تقارب $1 مليار تقريبا، وهي خطوة تأتي في توقيت حساس مع استمرار التوتر الإقليمي، كما تؤكد تمسك واشنطن بدعم قدرات إسرائيل العسكرية، وذلك بالتوازي مع إدارة ملفات التصعيد في المنطقة وعلى رأسها بطبيعة الحال المواجهة القائمة مع إيران. في هذا السياق، بين إعلان ترامب اليوم نهاية الأعمال العدائية في رسالته للكونغرس بشأن إيران وإبقاء أدوات الضغط قائمة، تبقى كل الخيارات عمليا مطروحة جلال. في أحدث تصريحاته الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد اليوم أن الولايات المتحدة لن تنسحب مبكرا من المواجهة مع إيران حتى لا تعود الأزمة لاحقا كما قال، في إشارة إلى رغبة واضحة باستثمار الضغط الحالي إلى أقصاه بهدف دفع إيران للتنازل. هذا يأتي بعد رسالة رسمية من ترامب إلى الكونغرس أعلن فيها أن الأعمال العدائية التي بدأت في 28 من فبراير انتهت مع توقف إطلاق النار منذ 7 أبريل، لكنه شد المقابل على أن التهديد الإيراني لا يزال قائما، مع أيضا استمرار إعادة تموضع القوات الأمريكية في المنطقة حسب ما تقتضيها الضرورة وفق رسالة ترامب. والتوقيت مهم هنا جلال، لأن هذه الرسالة تتزامن مع نهاية مهلة 60 يوما بحسب قانون صلاحيات الحرب رسميا اليوم، والتي تفرض إما تفويضا من الكونغرس أو وقف العمليات، لكن ترامب اعتبرها غير دستورية. أيضا يرى هو ومسؤولوه وفق تفسيره للقانون أن وقف إطلاق النار يمنح الإدارة الأمريكية هامشا زمنيا إضافيا، وهذا التوجه تم التعبير عنه صراحة أمس الخميس عندما أشار وزير الحرب بيت هيكسيث في جلسة بالكونغرس إلى أن عداد المهلة يتجمد خلال وقف إطلاق النار ثم يستأنف في حال طبعا عادت هذه العمليات. لكن الديمقراطيين سرعان ما عارضوا مثل هذا التوصيف، واعتبروا على لسان كبيرة الديمقراطيين في مجلس الشيوخ السيناتور جين شاهين بأن هذا التفسير يصطدم مع الواقع، وبأن المخاطر لا تزال قائمة لا سيما مع استمرار تواجد الآلاف من القوات الأمريكية في المنطقة. باختصار جلال، إدارة ترامب تعتبر ما حدث إنهاء للعمليات، لكن يبقى على الورق نظريا، خاصة أن الضغط العسكري والحصار البحري الاقتصادي المزدوج مستمر على الأرض. على المسار التفاوضي أيضا جلال، ترامب أعلن عدم رضاه عن أحدث المقترحات الإيرانية رغم تأكيده استمرار الاتصالات عبر الهاتف، فيما يتمسك البيت الأبيض بخطه الأحمر منع إيران من امتلاك السلاح النووي، مع تركيز واضح على ملف اليورانيوم بالتحديد. في هذا السياق أبقى ترامب الجميع في حالة من الغموض بإشارته إلى أن كل الخيارات مفتوحة في رده على سؤال بشأن إمكان سيستأنف العمليات العسكرية ضد إيران، خاصة بعد أن تلقى إحاطة عسكرية مخابراتية في البيت الأبيض حول خيارات عسكرية محتملة بهدف كسر جمود المفاوضات. بالتوازي أيضا يستمر الضغط الاقتصادي مع خسائر كبيرة لإيران وتحذيرات من كلفة ممتدة. بحسب الأكسيوس نقلا عن البنتاغون، إيران تكبدت لحد الآن أكثر من 4 مليارات دولار نتيجة للحصار العسكري البحري المستمر وفق ما نقل عن البنتاغون جلال.
2: شكرا لك محمد الأحمد في واشنطن. عامر لافي، كيف تقارب طهران المسارين، المسار التفاوضي وعودة الرئيس دونالد ترامب بالتلويح بالخيارات العسكرية؟
4: نعم جلال، يعني خلال تقريبا الأسبوع الماضي لم يخلو يوم من تصريحات في الاتجاهين، تصريح يتحدث عن استعداد إيران الدائم للدخول في المفاوضات والوصول لإنهاء هذا الحرب بالطرق الدبلوماسية، وفي المقابل كان هناك تصريحات شبه أيضا يومية من المستوى العسكري تتحدث عن الاستعداد التام والكامل للإيرانيين وللجيش الإيراني والقوات المسلحة الإيرانية في حال بدء جولة جديدة من التصعيد وليس من الحوار. طبعا أخيرا ما أعلنه أو ما جاء في الوكالة الرسمية الإيرانية عن المقترح الجديد الذي وصف بالأحدث والذي قدم للوسيط الباكستاني. طبعا هناك جلال تعتيم شديد حقيقة على ماهية هذا المقترح الجديد، لكن كما فهمنا من مصادرنا بأنه ربما ليس ورقة جديدة، وإنما هو تعديل على الورقة التي قام الإيرانيون بتسليمها سابقا إلى الوسيط الباكستاني، والتي تتمحور حول نقطة أساسية وهي إنهاء الحرب بضمانات دولية، ومن ثم رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، وبالمقابل تقوم إيران بفتح مضيق هرمز، ومن ثم يتم تأجيل الملفات الشائكة وعلى رأسها الملف النووي إلى مراحل سابقة. كما فهمنا جلال، هذا المقترح أيضا يدور في نفس الإطار، لكن هناك تعديلات لم نتمكن حتى الآن من الحصول على معلومات بشأنها. الإيرانيون يعني فلسفتهم في هذا هذه القضية تحديدا هو أنهم يعتمدون على أنه لا ثقة لهم بالجانب الأمريكي، يقولون بأننا لدغنا من نفس الجحر مرتين. في حرب حزيران الماضية كان هناك مفاوضات ثم بدأت هذه الحرب، والحرب هذه أيضا بدأت أثناء مفاوضات، وبالتالي هم يريدون بداية إنهاء هذه الحرب وبضمانات دولية، ويريدون البدء بالمفاوضات.

0: المفاوضات بدون ضغوطات، لأنهم يقولون بأن وقف إطلاق النار هذا هم لا يعتبرونه وقفا لإطلاق النار، لأن استمرار الحصار على موانئهم هو خرق صارخ كما يقولون لوقف إطلاق النار، ولا يمكن البدء بمفاوضات أثناء استمرار الحرب كما يقولون، وبالتالي هم يريدون رفع الحصار ومن ثم البدء بالمفاوضات الشائكة، وخصوصا طبعا الملف النووي. بخصوص الملف النووي تقريبا يعني لا ندري هل هناك إدراج له في المرحلة الأولى أم مقترح جديد ربما يسعى لطمأنة الجانب الأمريكي، وهنا أنقل عن كثير من المراقبين الذي تناولوا هذه القضية وربطوها بروسيا تحديدا. تعلم جلال قبل عدة أيام عباس أرقتشي كان في زيارة إلى روسيا، وفهمنا أنه على الطاولة كان الملف النووي حاضرا وبشدة بين الجانب الروسي، واستمع الإيرانيون إلى ما الذي يمكن أن يقدمه الروس في هذا الإطار، والحديث عن ربما استعداد روسي لاستقبال اليورانيوم المخصب بنسبة 60% الموجود في إيران. تعلم هناك 450 كيلوغرام من هذا اليورانيوم المخصب، والولايات المتحدة تريد الحصول عليه، لكن إيران ترفض رفضا قاطعا لهذه المسألة. ربما الخيار الروسي يكون حلا وسطا يرضي جميع الأطراف، لكن بانتظار طبعا ما الذي سيقوله الأمريكيون، وما ندري حتى الآن ما هي طبيعة ما قدمه الإيرانيون كما ذكرنا، خصوصا أنهم كما قلنا يفضلون فصل الملفات بحيث يبقى هذا الملف النووي في المرحلة الثانية بعد التأكد من إيقاف الحرب بشكل تام. والمفهوم أيضا بأنه لا تراجع عن الملف النووي، بحيث لا إيران ترفض حتى الآن أن يكون هناك إيقاف لهذا الملف، وهذا واضح وكان صريحا خصوصا من التصريح الذي صدر عن أعلى رأس السلطة في إيران المرشد الإيراني، الذي قال بأن الملف النووي والملف الصاروخي هو رأس مال للشعب الإيراني، وصونه يشابه صون الأرض بالنسبة لإيران، وهذا طبعا يعني كان تصريحا واضحا تحدث عنه الكثير من المراقبين وسائل الإعلام هنا، عن أنه يعني تأكيد يقطع الشك باليقين من نية إيران المحافظة على ملفها النووي والصاروخي، وأنه ليس مطروحا للتفاوض بخصوص إلغائه. طبعا الملاحظ أيضا جلال، تصريحات كثيرة صدرت اليوم في إطار واحد وفي تصب في اتجاه واحد، وهو أن إيران مستعدة للتفاوض، لكنها أيضا مستعدة لأي تصعيد عسكري من الجانب الأمريكي. هذه التصريحات جاءت على لسان وزير الخارجية عباس عرقشي، رئيس السلطة القضائية، المسؤول الإعلامي في مكتب الرئاسة، كلها تحدثت في هذا الإطار وأكدت على استعداد إيران كما ذكرنا للتفاوض. نعم. وأيضا للمواجهة العسكرية.
1: شكرا لك عامر في طهران. طبعا هناك مسار تفاوضي آخر عبر واشنطن بين لبنان وإسرائيل. أدهم، كيف ترصدون الجدل المتصاعد داخليا في لبنان حول هذا المسار على ضوء التصعيد الإسرائيلي جنوبا؟
2: إذا أردنا الحديث يعني عن وضع التصعيد جنوبا قبل أن نلتفت إلى المستوى السياسي جلال، تتواصل يعني اعتداءات سلاح الجو الإسرائيلي على مختلف قطاعات جنوب لبنان. قبل قليل كان هناك غارات استهدفت شقرة وأيضا محيط دير سريان وزوتر يعني قبل نصف ساعة من الآن، إضافة إلى غارات كانت يعني أكثر دموية استهدفت كل من عين بعال، حبوش، إضافة إلى زرزارية. وزارة الصحة اللبنانية تحدثت عن استشهاد 13 شخصا في هذه الغارات وإصابة 32 آخرين بجروح، هذا فيما عدا عن القصف المدفعي المتواصل وأيضا عمليات التجريف والهدم للمربعات السكنية التي ما زالت قائمة من قبل قوات الاحتلال. من جانبه أيضا حزب الله، وفي سياق ردي على خروقات قوات الاحتلال الإسرائيلي، قال في 9 بيانات بأنه استهدف تجمعات لقوات الاحتلال وآليات وأيضا دبابة من نوع ميركافا في كل من حولة، إضافة للرشاف، البياضة، بنت جبيل. كل هذه المناطق تعتبر مناطق أيضا عمليات لحزب الله. على المستوى السياسي والجدل السياسي هنا في بيروت، وخاصة بعد بيان السفارة الأمريكية يوم أمس، اتضحت ربما رؤية لبنان أكثر حول مسار المفاوضات ومسار واشنطن بعد لقاء الرئيس عون بسفير الولايات المتحدة، والذي قالت الرئاسة اللبنانية بأن الطرفان ناقشا تثبيت وقف إطلاق النار ووقف العمليات العدائية ضد المدنيين وضد المنشآت المدنية، ومن ثم استكمال هذا المسار. هذا أيضا يتقاطع مع ما تحدث به رئيس الحكومة أمس ونقل عنه.

0: وزير الإعلام بأن لبنان لم يدخل بعد إلى الجلسات التفاوضية أو التمهيدية أو التحضيرية لمسار واشنطن، والتركيز أو الأولوية هي على تنفيذ كامل لوقف إطلاق النار. وأكد رئيس الحكومة أمس أن لبنان متمسك بترتيبات اتفاق وقف الأعمال العدائية لعام 24. إذن رؤية لبنان واضحة، هي أنه لا لقاءات على مستوى رسمي. نتحدث هنا عن بيان السفارة الأمريكية يوم أمس الذي تحدث عن عقد لقاء ما بين الرئيس عون ونتنياهو بتسهيل من ترامب. ربما هو سيمنح لبنان بحسب وصف البيان، سيمنح لبنان فرصة الحصول على ضمانات ملموسة. وختمت أيضا السفارة بيانها بأن وقت التردد قد انتهى. هذا يشير، نحن نتحدث عن مقاربتين، المقاربة اللبنانية الرسمية أنه لا استكمال للمفاوضات إلا بعد تثبيت وقف لإطلاق النار، وأيضا تحدي كبير أمام لبنان الرسمي وخصوصا الرئيس عون حول اللقاء الذي تحدث عنه واشنطن، والتي تجعل منه ربما مسارا أو نقطة مبدئية لانطلاق مسارات واشنطن، وهو لقاء يجمعه مع بنيامين نتنياهو في الولايات المتحدة.
1: شكرا لك أدهم في بيروت. محمد خيري، إلى جانب طبعا هذا المسار التفاوضي الذي ربما يغيب الجدل عنه في الداخل الإسرائيلي، كيف تقارب إسرائيل والجيش الإسرائيلي العمليات المتزايدة من حزب الله باتجاه مستوطنات شمال إسرائيل؟
2: بمزيد من محاولة فرض الأمر الواقع في الأراضي اللبنانية، إسرائيل وبينما تذهب باتجاه المفاوضات وتقول أنها تريد استكمالها وبأن ثمة فرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق جاد مع لبنان، هذه تصريحات السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلا أنها على الجهة المقابلة تحاول فرض أمر واقع جديد في الأراضي اللبنانية كما تشير وسائل الإعلام الإسرائيلية، وذلك من خلال مزيد من هدم المنازل في القرى اللبنانية ومهاجمة ما تسميه إسرائيل أهدافا تابعة لحزب الله في بلدات ومدن لبنانية مختلفة في الجنوب اللبناني. لكن هذا كله يرتطم بكثير من العراقيل تشير إليها وسائل الإعلام وكذلك يقر بها مسؤولون عسكريون إسرائيليون. أحدهم قال اليوم أيضا إن، وهو ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي، إن الجيش استطاع الدخول إلى بنت جبيل إلا أن المواجهات التي كانت تدور وجها لوجه في تلك المدينة كانت تسبب عراقيل كثيرة، ومثلها تدور مواجهات مختلفة في مواقع عدة في الجنوب اللبناني كما يتحدث هؤلاء الضباط الإسرائيليون. إلا أن أكثر ما تخشاه إسرائيل الآن ويؤرقها ويسبب كثيرا من القلق لقيادات المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، ولعل هذا القلق قد ساور اليوم أيضا رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير، هي المسيرات التي يستهدف بها حزب الله مؤخرا بشكل مكثف قوات الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني وكذلك القوات الإسرائيلية قبل دخولها إلى الأراضي اللبنانية كما جرى خلال اليومين الماضيين. يوم أمس استهدف الحزب مركبة عسكرية في مسقاف عام في جنوب إسرائيل ما أدى إلى إصابة ضابط وجندي إسرائيلي بجروح، وقبلها بيوم واحد استهدفت مسيرة انقضاضية متفجرة 12 جنديا من الجيش الإسرائيلي ما أدى إلى إصابتهم بجروح متفاوتة. الجيش الإسرائيلي أصدر غير بيان خلال الساعات الماضية قال فيها إن الحزب استهدف القوات الإسرائيلية العاملة في الجنوب اللبناني بأكثر من مسيرة خلال 24 ساعة الماضية، ويحاول الجيش الإسرائيلي الاستعانة بقدرات وضباط مختصين في عالم المسيرات من أجل محاولة درء هذا الخطر قدر المستطاع كما يشير موقع والله الإسرائيلي. إلا أنه على الرغم من كل ذلك لا تزال هذه المسيرات تشكل تحديات كبيرة إلى الجيش الإسرائيلي جنبا إلى جنب مع وجود عناصر لحزب الله ومواجهات تدور رحاها وجها لوجه ومن النقطة صفر بين القوات الإسرائيلية وقوات حزب الله في الجنوب اللبناني. إضافة إلى كل ذلك قال الجيش الإسرائيلي أيضا إنه استهدف يوم أمس سلسلة من المواقع في عدة غارات شنها على مواقع مختلفة في الجنوب اللبناني من ضمنها بنى تحتية عسكرية كما يسميها تابعة لحزب الله ومخازن للوسائل القتالية ومنصات لإطلاق الصواريخ. اليوم قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي وفق صحيفة دعوت أحرنوت إنه أمر الجيش الإسرائيلي بشن هجمات في العمق اللبناني أيضا إذا اقتضى الحاجة ضد كل ما يتعلق في المسيرات التي يستخدمها حزب الله.

0: خاصة مواقع التصنيع والتزويد حزب الله بهذه المسيرات. هذا بحد ذاته يعكس ما يتعرض إليه الجيش الإسرائيلي، ويعكس بأن إسرائيل على وجه الخصوص تعتقد بأن هذه المسيرات باتت تشكل تحديات كبيرة أمام القوات الإسرائيلية والمخططات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني، وأن حزب الله من خلالها يحاول كسر الإرادة الإسرائيلية التي كانت تتمثل بخلق أمر واقع جديد والاستمرار بالسيطرة على مواقع في الجنوب اللبناني والتوسع في الجنوب اللبناني وشن الغارات وحرية العمل العسكري كما يسميه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس، على الرغم من وقف إطلاق النار مع لبنان. وهذا ما تؤكده وسائل إعلام إسرائيلية مختلفة، ويحاول الجيش الإسرائيلي التغلب عليه. لكن صحيفة هارتس تقول إن هذه المسيرات ووجود العناصر من حزب الله في ظل استمرار قوات الجيش الإسرائيلي بهدم المنازل يعرض هذه القوات إلى الخطر، بينما هي منشغلة بتلك الأوامر والأعمال التي يكلفها بها وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس. وكان هذا واضحا من خلال البيانات المختلفة التي أصدرها الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الماضية، والتي تحدثت عن عدد كبير من القتلى وكذلك الجرحى جراء استهداف هذه القوات بالمسيرات.
1: شكرا لك محمد خيري في رام الله. مضيق هرمز ليس مجرد ممر للنفط فقط، ففي أعماق قاعه تمتد شبكة من الألياف الضوئية تربط آسيا بأوروبا وتحمل معها اقتصادات بأكملها. تحذير إيران الأخير من هشاشة هذه الكابلات يفتح سؤالا استراتيجيا جديدا بشأن ما إذا كان يمكن لمضيق هرمز بكابلاته البحرية أن يشكل ورقة ضغط جديدة لم تستخدم بعد.
2: مضيق هرمز، الممر المائي الضيق الذي صنعت منه إيران نقطة اختناق عالمية للنفط، لا يقل أهمية للعالم الرقمي. ففي قاع المضيق تخبع كابلات ألياف ضوئية تحمل جزءا كبيرا من العالم الرقمي بأسره. طهران وبشكل غير مباشر حذرت أن هذه الكابلات نقطة ضعف حساسة للاقتصاد الرقمي، ويبدو أنها لم تكن تتحدث عن البنية التحتية فحسب، بل كانت تلوح بورقة ضغط جديدة، إذ تمتد كابلات الألياف الضوئية عبر قاع المضيق رابطة الهند وجنوب شرق آسيا بأوروبا عبر دول الخليج ومصر. في المضيق تمر على الأقل 7 كابلات بحرية رئيسية، أبرزها 3 كابلات تتركز في الجانب العماني عند المضيق، لأن العقوبات المفروضة على إيران حالت دون مرورها في مياهها الإقليمية، وهذا يعني تركزها في ممر واحد ضيق. الأول هو كابل آسيا أفريقيا أوروبا المعروف باسم AAE1، ويصل جنوب شرق آسيا بأوروبا عبر الإمارات وعمان وقطر والسعودية ومصر. والثاني هو شبكة فالكون، ويربط الهند وسريلانكا بدول الخليج والسودان ومصر. والثالث هو كابل غلف بريدج انترناشونال، ويصل الدول الخليجية الست وإيران ببعضها. لكن ما مصدر القلق الذي يتلحف هذه الكابلات إذ تعرضت للتخريب المقصود أو حتى غير المقصود الذي يحدث من وقت لآخر؟ تساعد هذه الكابلات في معالجة المدفوعات وربط الشركات ودعم المنصات الحكومية والحفاظ على استمرار الخدمات الإلكترونية الأساسية في مختلف أنحاء المنطقة، حيث إن شبكة الكابلات مجتمعة تمثل 97% من اتصال المنطقة، كما أن 17 نظاماً من الكابلات البحرية تنقل نحو 30% من حركة الإنترنت بين أوروبا وآسيا والشرق الأوسط. وعلى الرغم من تركز تلك الكابلات بالمياه الإقليمية العمانية، إلا أن ذلك لا يعتبر بالعموم نقطة جيدة لتصبح ممراً كثيفاً يمكن فيه لحادث واحد من مرساة منفلتة إلى لغم بحري أن يتسبب باضطراب يفوق حجمه الحدث نفسه. على غرار حادثة البحر الأحمر في سبتمبر من عام 2024 التي أثرت في 17% من حركة الإنترنت العالمية والتي نتجت عن انجراف سفينة تجارية

0: هاجمتها جماعة أنصار الله وقطعت الكابلات بمرساتها. في حال حدوث أعطال في كابلات تلك المنطقة، من الممكن الاستعانة بالأقمار الاصطناعية، لكنها لا تكون حلاً كاملاً، لأنها ببساطة لا تستطيع مجاراة الأحجام الهائلة من البيانات التي تحملها الشبكات البحرية، كما أنها تعتمد على محطات أرضية وهي أنظمة يمكن تعطيلها في الصراع نفسه. لا تحتاج إيران إلى قطع كابل واحد كي تجعل منها ورقة ضغط جديدة، فمجرد تسليط الضوء في إعلامها على الموضوع يجعله هدفاً مرئياً، وهذا وحده كاف لأن تعيد المنطقة بل والعالم تسعير مخاطر التوترات في المضيق وتبعاتها التي لا تنتهي عند ارتفاع تكاليف الأمن وزيادة التخطيط للطوارئ كنوع من المرونة في حال تكررت أو طال أمدها.
1: انضم إلينا من طهران السيد مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوثاق الإيرانية. من واشنطن الدكتور جيمس روبنز، كبير الباحثين بالمجلس الأمريكي للسياسة الخارجية. ومن الخليل السيد عادل شديد، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكم جميعا. سيد مختار حداد، هل تحمل التعديلات التي أدخلتها طهران على مقترحها الجديد للتفاوض أي جديد؟
2: تحية لكم وللمشاهدين الكرام. إيران من خلال هذا التعديل على المقترحات، وكذلك عنه الرد على مقترح الولايات المتحدة الأمريكية، باعتقادي تؤكد على نقطة بأنها تحترم التفاوض ومبدأ هذا التفاوض، وكذلك المسعى من جانب الوسطاء خاصة من الجانب الباكستاني. يعني من ناحية إيران تسعى بأن هناك يكون باب التفاوض مفتوح، وكذلك بأن هناك تكون الأرضية من أجل التوصل إلى الاتفاق. ولكن ما زال نرى بأنه الجانب الأمريكي والمتمثل بتصريحات الرئيس الأمريكي ما زالت على نفس النهج، يعني النهج الاستعلائي، استخدام يعني لغة التهديد، وكذلك يعني لغة عدم الاحترام من جانب الرئيس الأمريكي. وهذا ما رأيناه يعني منذ مساء يوم أمس وحتى هذه اللحظة. وبالرغم يعني من كل هذه المساعي، سواء من جانب إيران أو حتى من جانب يعني الوسيط الباكستاني، ولكن هو ما زال يعني يقول بأنه يجب أن تقبل فقط بشروط من جانب واحد، وهذا باعتقادي لا يساعد يعني أي مسعى من أجل التفاوض أو التوصل إلى الاتفاق. وهذا يدل على شيء مهم، وهو أنه هو لا يريد التوصل إلى اتفاق حقيقي، وما زال يريد أن يعني يفرض شروطه التعجيزية، يريد فرض الإملاءات من خلال نشر ادعاءات الكاذبة حول مثلا امتلاك إيران لأسلحة نووية. وهذا ويعرف يعني هذه مجرد أكاذيب، وحتى العالم يعني يعرف أن لا صحة لهذا الموضوع. ومن ناحية أخرى يعني هو ما زال يستخدم لغة الاستعلائي وكذلك التهديد، ويريد من خلال القوة يريد أن يفرض شيئا على إيران، وهذا يدل بأنه ما زال هو يفكر بالخيارات العسكرية. ولكن لا أعتقد أن إيران كذلك ستتراجع أمام مثل هذا الأسلوب ومثل هذا السلوك الأمريكي. ومن ناحية أخرى، ويدل كذلك على المأزق الذي يعيشه يعني الرئيس الأمريكي، يعني بالرغم من ادعاءاته اللي دائما يعني يأتي بسرديته بأنه هناك ودمر كل شيء، واستطاع بأن مثلا يفرض ما يريده عسكريا أو من خلال حصار الموانئ، ولكن لا، يبدو هو في مأزق بسبب إغلاق مضيق هرمز. ولكن يعني باعتقادي استمرار الرئيس الأمريكي بمثل هذا الأسلوب وهذا النوع من التصريح، نعم، والإساءة، يعني اليوم رأينا كذلك كرر نفس الإساءات، لا أعتقد أن هناك سيتم التوصل إلى نتيجة ما دام أن هذا يكون سلوك الرئيس الأمريكي.
1: طيب سيد دكتور جيمس روبنز، كيف يبدو بأن الرئيس دونالد ترامب يتعامل مع التعديلات المقترحة من الجانب الإيراني؟
3: إذن الأمر يتوقف على فحوى هذا المقترح. هنالك العديد من النقاط التي تم رفضها.

0: في المقترح السابق، ومن الصعب بالنسبة لواشنطن أن تقبله بنفس الصيغة. ربما هذا المقترح الجديد قد يأخذ في الاعتبار بعض المآخذ، ولكن الرئيس الأمريكي لم يكذب، لم يقل بأن إيران تمتلك السلاح النووي، بل قال بأنها تسعى إلى إعادة بناء البرنامج النووي. وقال اليوم الرئيس ترامب بأنه لا يريد أن يعود إلى الاقتتال، ولا يريد استخدام المزيد من القوة، وهو يريد فعلا أن يكون هنالك محادثات دبلوماسية. إذن هو لا يزال يحترم هذا المسار، والأمر يتعلق فقط بالوصول إلى نقطة توافق، حتى وإن كان توافق بخصوص بعض التفاصيل، وبعد ذلك بالإمكان البناء عليها لحل مسائل أخرى عالقة، مثل مسألة التخصيب، ومثل كذلك الصواريخ البالستية وغيرها. وقد رأينا كذلك تحرك من الجانب الإيراني فيما يتعلق بالمحاولة تخفيض التخصيب، وهو أمر يمكن مناقشته في المحادثات. وربما قد تكون روسيا الوسيط الثالث في هذا الأمر، ولكن المبدأ فيما يتعلق بتقديم بعض التنازلات ذلك يوحي بأن الطرفين يحاولان ربما التوافق، وقد يستغرق ذلك بعض الوقت. الرئيس يسعى إلى الحصول إلى صفقة أكثر من العودة إلى القتال.
1: سيد عادل، بأي عين تراقب إسرائيل عدم رضا الرئيس دونالد ترامب حتى الساعة على الأقل بما تقدمه طهران بحسب تعبيره؟
2: تحياتي لك أستاذ جلال ولضيوفك ولمشاهديكم الكرام. يعني بتقدير إسرائيل إلى حد ما مرتاحة بهذا الواقع، أنها على الأقل ورطت الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية والولايات المتحدة في هذه المواجهة العسكرية مع إيران، وبالتالي استمرار المواجهة وله ديناميات الخاصة الذي يكفل باستمرارها. ولكن بنفس الوقت اللي إسرائيل تشعر وتدرك الآن أنها لم تعد يعني قادرة على التأثير بالقرار الأمريكي كما كانت قبل الحرب، لاعتبارين: الأول أنه لم تعد معنية لكي تكون صورة إسرائيل ونتنياهو أمام الرأي العام الأمريكي والغربي سلبية وتحميلها مسؤولية هذه الورطة العالمية، وبنفس الوقت القناعة التي يعني بدأت تترسخ لدى الإسرائيلي أنه إمكانية تحقيق الأهداف التي ذهبوا باتجاهها لم تعد ممكنة. ولكن حتى اللحظة الإسرائيلي يركز على مسألتين ويحاول أن يعني يجعل هاتين النقطتين كخطوط حمر أمام الإدارة الأمريكية ورئيس ترامب. الأولى المسألة المتعلقة باليورانيوم المخصب، من إبقاء غرام واحد من اليورانيوم المخصب على نسبة 60%، يعني هزيمة، ليس إخفاقا إنما هزيمة للولايات المتحدة في هذه الحرب. ثانيا، إسرائيل تفضل أنه لا صفقة أفضل من صفقة بغض النظر عن تفاصيلها، حتى وإن تضمنت تلبية إيرانية للكثير من الشروط الأمريكية. إسرائيل لا تريد مسألتين: الأولى إعطاء شرعية لهذا النظام بالمنطقة، وخاصة أنه تطورات مضيق هرمز باتت تؤشر على أن وضع النظام الإيراني وإيران سيكون له حضور بعد الحرب أفضل مما كانت عليه الأمور قبل، وبالتالي هذا يعني أن الحرب بدل أن تقضي على إيران وأن تنهيها وتعاصرها أعطتها هامش جديد من التأثير والنفوذ وبإقرار أمريكي. ثم لا تريد إسرائيل أن يكون هنالك استحقاقات وشروط لأي اتفاقية ما بين الأمريكي والإيراني، لذلك هي تتابع مع القناعة الراسخة في إسرائيل بإمكانيته بمسألتين: عدم القدرة على تحقيق الأهداف التي ذهبوا باتجاهها، وبنفس الوقت قدرة إسرائيل محدودة الآن على إحداث تغيير. ولكن يبقى من وجهة نظر إسرائيلية موضوع الخيار العسكري الأفضل، أنه بدون خيار عسكري وبدون العودة، ليس التلويح، بدون العودة للخيار العسكري بقوة، يبقى موضوع الحصار المائي على الموانئ الإيرانية.

0: هي غير قادر على تلبية يعني الأهداف التي من أجلها فرض هذا الحصار، وهو كسر النظام الإيراني وإجباره على العودة إلى المفاوضات وفق شروط ترامب التي تعني استسلاما إيرانيا.
1: سيد مختار، في البعد الداخلي برزت قبل ساعات تصريحات للمرشد الإيراني تحدث فيها عن ما سماها مرحلة الجهاد الاقتصادي. كيف تفهم هذه الرسالة على ضوء ما يقول الرئيس دونالد ترامب بأنه يحكم حصاره على الموانئ الإيرانية؟
2: يعني هناك في إيران الرؤية تجاه هذا الموضوع، موضوع حصار الموانئ، ويعتبر يعني ضمن الحرب. يعني في إيران لم يرى المجتمع ولا المسؤولين ولا القيادة بأن الحرب انتهت، أو يعني هناك توقفت بشكل نهائي، بل تعتبر هذه هي من أيام الحرب، وهذه مرحلة من مراحل الحرب. يعني مرحلة المواجهة الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية، سواء التدابير التي تتخذها إيران من الناحية الاقتصادية، يعني التفكير بممرات جديدة، ممرات اقتصادية للتجارة الخارجية الإيرانية، يعني سواء استخدام أفضل للحدود البرية الطويلة مع كل هذه الدول الجوار مع إيران، وكذلك الموانئ الموجودة في شمال إيران وبحر قزوين، وكذلك سكك الحديد الإيرانية التي الآن هي موصولة وتصل إلى الصين، ومن تلك من الناحية الأخرى هي موصولة بأوروبا عبر تركيا أو من خلال يعني وصولها إلى العراق. فلذلك يعني هنا تنظر بأنه هذه فرصة أولا لمواجهة هذا الضغط الأمريكي وهذا الإجراء الأمريكي، وكذلك كسر هذا الحصار الأمريكي في الموانئ الجنوبية التي تتعرض لها الحصار الأمريكي، وكذلك يعني الالتفاف على هذا الحصار، خاصة أن إيران 47 عاما تعرفون يعني تواجه هذا الحصار، وفي مراحل يعني واجهت مثل هذه الضغوطات، يعني مماثلة لهذه الضغوطات عندما كان يتم توقيف السفن النفطية والتجارية الإيرانية قبل يعني التوصل إلى اتفاق عام 2015. فلذلك نعم، هذا يعتبر مرحلة من المواجهة مع الولايات المتحدة تحت يعني ما سماه قائد الثورة الإسلامية الجهاد الاقتصادي في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية. فلذلك يعني إيران تعتبر أنها ما زالت في حالة الحرب، صحيح أن حالة الحرب هي الآن ليس إطلاق نار ومن خلال يعني الوسائل العسكرية، ولكن إيران تعتبر يعني هذه المواجهة من خلال هذه الوسائل الاقتصادية، سواء يعني إغلاق إيران لمضيق هرمز لمواجهة الولايات المتحدة، أو كذلك مواجهة إيران لهذه الإجراءات الاقتصادية الأمريكية التي تريد يعني الضغط على إيران.
1: دكتور جيمس روبنز، الرئيس دونالد ترامب يقول بأن حصاره موانئ إيران يؤتي أكله ونتيجة ممتازة بحسب تعبيره. ما الذي قد يدفعه لاستئناف العمليات العسكرية إذن؟
3: فيما يتعلق بالعمليات القتالية، نحن نتحدث عن خيار قائم بالنسبة للرئيس، وليس هنالك تحرك كبير في هذا الاتجاه من قبل البيت الأبيض، وليس هنالك أي دعم في الولايات المتحدة، بل هو فقط يتشاور مع المستشارين في بخصوص هذه الخطط إذا ما احتاج إليها. ولكن مثل ما قلت، هنالك محاولة عبر الحصار لوضع المزيد من الضغط، ليس فقط عبر الحصار، ولكن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخزينة الأمريكية لمواصلة تجميد الأصول، وكذلك الضغط على البنك المركزي، وكذلك إصدار عقوبات على رموز النظام الإيراني بمساعدة شركاء من دول أخرى. وزارة الخزينة بالتعاون مع هذه الدول كذلك تلاحق هؤلاء المسؤولين، وهنالك كذلك تضييق للخناق الاقتصادي، لذلك في الوقت الحالي ليس هنالك أي حاجة لاستئناف

0: الإيرانية. تعثر المسار لبنانيا في هذه المرحلة على ضوء التصعيد في جنوب لبنان، كيف تقرأه إسرائيل؟
1: لا شك أنه لم تكن تتوقع إسرائيل أن تصبح الجبهة الشمالية هي الجبهة المركزية والرئيسية مع إسرائيل، وخاصة أنه القيادي في إسرائيل السياسي ممثل ببنيامين نتنياهو والعسكري ممثل برئيس الأركان كما وزير الدفاع وعدوا الإسرائيليين بسقف عالي من الانتصارات، وكانوا مطمئنين أنه هذا المسار السياسي الإسرائيلي مع الحكومة اللبنانية سيتقدم كثيرا على قاعدة أنه لا توجد يعني قوة قوية في لبنان قادرة على إفشال أو منع أو إضعاف هذا المسار. الآن واضح أنه المسار الميداني يسيطر كثيرا على هذا المسار الدبلوماسي، لم يعد بمقدور إسرائيل أن تحافظ على الزخم الذي أنجزته طيلة 15 شهر الماضية بعد وقف إطلاق النار بالسابع والعشرين من نوفمبر 2024، بعد أن استطاع حزب الله أن يقلب الطاولة وأن يفرض معادلات ميدانية لم يعد بمقدور الإسرائيلي أن يتجاوزها، والتي باتت تشكل يعني عائق أمام تقدم هذا المسار، والذي يحرج الإسرائيلي كثيرا، يدفع الإسرائيلي بمزيد من التصعيد مما يضعف المسار الدبلوماسي. بكل الأحوال هنالك مصلحة ثلاثية أمريكية إسرائيلية كما لدى الحكومة اللبنانية بإخراج المسار اللبناني عن مسار الإيراني الأمريكي، ولكن كل هذه المحاولات تبدو يعني أنها
0: شكرا.
1: ستفشل لاعتبارين: الأول أنه ربط هذا المسار من قبل حزب الله، ثم عدم وجود يعني أدوات لدى الإسرائيلي واللبناني لفصله بشكل نهائي. بكل
0: شكرا.
1: الأحوال الإسرائيلي يريد صورة انتصار حين يقف نتنياهو مع جوزيف عون وهو يمارس جرائم حرب ضد
0: حضرة
1: شعبه،
0: سيد عادل، انتهى
1: وكأنه لا
0: الوقت
1: توجد
0: تماما. شكرا
1: مشكلة مع
0: لك سيد
1: الحكومة
0: عادل شديد
1: اللبنانية.
0: في الخليل، الدكتور جيمس روبز في واشنطن، وسيد مختار حداد في طهران. مع تصاعد التوترات في مضيق هرمز تتجه الأنظار إلى مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية في العالم. مراسل الجزيرة حسن رزاق رصد حركة الملاحة والحالة الأمنية في باب المندب على ضوء انعكاسات أزمة مضيق هرمز.
2: هدوء يخيم على مضيق باب المندب، تعبر السفن من هنا بصمت محملة ب16% من تجارة العالم. لكن خلف هذا الهدوء تختبئ قصة أخرى، ففي جولة سابقة للجزيرة مع قوات خفر السواحل الجيبوتية بدا المشهد في حالة تأهب، تحسبا لأي تهديدات محتملة كجزء من تداعيات إغلاق مضيق هرمز.
3: رفعنا من مستوى جاهزيتنا للتعامل مع أي تهديد محتمل، كما عززنا دائرة المراقبة والمتابعة، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المختلفة لضمان سلامة السفن في الممر الدولي وفي المنطقة خليج العدن وباب المندب.
2: تداعيات إغلاق مضيق هرمز حملت جانبا إيجابيا لموانئ جيبوتي، إذ جعلها محطة بديلة، فاستقبلت سفنا وبضائع تعذر عبورها عبر هرمز ليتم تفريغها وإعادة شحنها من هنا نحو وجهات مختلفة.
4: قمنا بتطوير مفهوم جيبوتي كمركز توزيع وتخزين إقليمي، حيث لدينا مخزون وفير، كما أنه ليس مخصصا لجيبوتي فقط، بل قد يتحول إلى مخزون استراتيجي في حال حدوث أزمة، إلى جانب أنه يمكن للمستوردين الإقليميين الشراء من المنطقة الحرة في جيبوتي.
2: على المستوى الدولي تواصل الفرقاطات المشاركة في عملية سبيدس التابعة للاتحاد الأوروبي مرافقة السفن التجارية لإتمام رحلتها بسلام وضمان أن يظل المضيق مفتوحا أمام حركة التجارة العالمية. هنا عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر تتقاطع تداعيات إغلاق مضيق هرمز مع الحركة الملاحية في باب المندب، ورغم أن المشهد الخلفي يوحي بالهدوء إلا أنه يخفي حذرا وتأهبا، فمع استمرار إغلاق هرمز يبقى باب المندب طوق نجاة للتجارة العالمية وتدفقات الطاقة. حسن رزاق، الجزيرة.

0: الجزيرة جيبوتي.
1: نتابع فقرة عسكرية خاصة متعلقة بآخر التطورات في لبنان وتأثيراتها الإنسانية مع زين العابدين توفيق.
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التحليلية الخاصة والتي نسلط الضوء فيها على آخر التطورات المتعلقة بلبنان على الصعيدين العسكري والإنساني جراء العمليات العسكرية الجوية والبرية للجيش الإسرائيلي والمستمرة منذ شهرين داخل الأراضي اللبنانية. هذه التطورات العسكرية وتداعياتها الإنسانية والمالية على حياة اللبنانيين نحللها مع ضيوفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، ومن بيروت زينة مهنة مديرة البرامج في مؤسسة عامل الدولية. سنبدأ برصد الواقع ميدانيا عبر شاشة تفاعلية مع صاحب العصر.
3: سلسلة من الهجمات كبيرة للغاية كانت خلال الساعات الماضية، ولكن أيضا حزب الله لا يزال يضرب وبقوة كما يقول، في على الأقل في المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي في المنطقة الجنوبية من لبنان. ودائما ما نتحدث خلال الفترة الماضية عن المنطقة الجنوبية من لبنان، منطقة جنوب الليطاني ومحيطة حتى ارتفاعا لجنوب الليطاني أو نهر الليطاني إن صح التعبير. مباشرة نذهب إلى هذه المنطقة. هذا هو الشريط الذي نشرته القوات الاحتلال الإسرائيلي لتقول للبنانيين أن هذه المنطقة محظورة عليهم التوغل بداخلها، ونتحدث عن قرابة 60 قرية وبلدة لبنانية في هذه المنطقة تمنع قوات الاحتلال الإسرائيلي اللبنانيين من العودة إليها، وبالتالي هناك تحركات عسكرية لجيش الاحتلال في هذه المنطقة، وفي المقابل هناك عمليات لحزب الله في هذه المنطقة تستهدف الجنود الإسرائيليين، تجمعات الجنود الإسرائيليين، مرابط المدفعية الإسرائيلية، مرابط الدبابات الإسرائيلية في هذه المنطقة. وبالتالي نستمع لعمليات خلال الساعات الماضية، كان حزب الله قد أعلن عن شن 5 عمليات خلال 24 ساعة الماضية. أيضا الجيش الإسرائيلي نفذ سلسلة من العمليات، ولكن عمليات الجيش الإسرائيلي تأخذ منحيين. المنحى الأول هو عمليات القصف التي يقول الجيش أنه يستهدف فيها مقاتلي حزب الله المنتشرين في هذه المناطق الذين يتحركون بين الجبال، يقومون بعمليات. أول عمليات الأخرى هي عمليات النسف، عمليات نسف الأبنية والمنازل أو ما تبقى منها في هذه المناطق واسعة النطاق، لأنه على ما يبدو يريد الجيش الإسرائيلي في هذه المنطقة أن يعيد تشكيل وهندسة جغرافية المنطقة بحيث تسهل حركته، بحيث يمنع أي فرصة لعودة اللبنانيين إلى هذه المنطقة. في الجانب الآخر أيضا لا يزال حزب الله لديه مجموعة من العمليات، تحديدا في منطقة إصبع الجليل أكثر من مرة تم ضرب مسقاف عام، وتم ضرب مستوطنة المطلة على جنوب لبنان. بالتالي نحن نتحدث عن هذه المناطق، الشريط الحدودي الذي يتعرض لضربات من حزب الله، بالإضافة لي أيضا ضربات في منطقة البياضة والناقورة. وبالتالي نتحدث عن القطاع الشرقي، نتحدث عن القطاع الغربي، لا يزال فيه عمليات قصف متبادل أو عمليات متبادلة إن صح التعبير بغض النظر عن نوعية هذه العمليات. ولكن ما يقلق الإسرائيليين الآن هو إدخال حزب الله لنوع جديد من المسيرات أو آلية جديدة للتعامل مع المسيرات، وهي مسيرات الألياف الضوئية. هذه المسيرات التي يقال عنها أو يعنونها بأنها مسيرات شبكة العنكبوت، لأنها تتحرك، لأنها مسيرات سلكية وليست مسيرات لاسلكية. نشر حزب الله في أكثر من مرة هذا الفيديو الذي يظهر عملياته في استخدام هذه المسيرات. نلاحظ هذه المسيرة مسيرة عادية، ولكن هذه المسيرة تحمل مقذوفا. هذه لقطة لمحاكاة لطبيعة هذه المسيرات، مسيرة مربوطة بكابل من الألياف الضوئية بهذا الشكل، مداه يتجاوز 20 إلى 30 كيلومتر ويصل إلى بعض الأحيان إلى 40 كيلومتر. الروس أول من استخدموه خلال الحرب على أوكرانيا، وهذه صور نشرها حزب الله. هذه نشاهد المسيرة تحمل المقذوف، تحمل بكرة الألياف الضوئية المربوطة بجهاز التحكم وهيكل المسيرة والمقذوف، وبالتالي تطير هذه المسيرة مرتبطة كما نشاهد في هذه المحاكاة مع المقاتل الذي يمسك بزمام هذه المسيرة ويوجهها. وهنا تعطيه خاصيتين اثنتين، وهما الأولى عدم القدرة الإسرائيلية على تتبع هذه المسيرات وإسقاطها، لأنها لا تعمل بأنظمة التتبع أو أنظمة الجي بي اس، تعمل بالأسلاك سلكية وبالتالي تستطيع تجاوز الدفاعات وأجهزة الرصد. والنقطة الثانية تعطيه صورة عالية الدقة، لأنها تستخدم الألياف الضوئية لإيصال الصورة في الكاميرا المركبة على جسم هذه المسيرة. وبالتالي الإسرائيليين يريدون في هذه المساحة أن يتحركوا نحو 20 إلى 30 كيلومتر، بمعنى أنه لا يمكن حل هذه الأزمة وهذه الحرب قبل أن يحلوا أزمة 20 إلى 30 كيلومتر، وبالتالي هي المساحة أو المسافة التي يريدون فيها إبعاد مقاتلي حزب الله عن الحدود. يتحدث عن أنه لا يمكن حسم هذه المعركة دون حسم مسألة المسيرات، وحسم مسألة المسيرات في المدى المنظور غير ممكن.
2: ونتنياهو سبق وقال إن ذلك يستغرق وقتا طبعا للمرور بعشرين كيلومترا وصولا إلى صور في الواقع، وهي من كبرى المدن عموما في لبنان وفي الجنوب اللبناني. عميد حسن جوني، أهلا وسهلا بك مرة ثانية. مسألة هذا الزعم الإسرائيلي أنه لا يمكن تلافي خطر المسيرات إلا بعشرين كيلومتر، احتلال عشرين كيلومترا من لبنان، ما دقة ذلك؟
0: يعني هذا أعلان لا قيمة له عسكريا، لأنه أولا هم في هذه المنطقة الموجودون فيها حتى هناك مقاتلين لحزب الله، وهناك أطلاق لمسيرات وسيطرة إلى حد ما على بعض المناطق الحدودية واستهداف بعض المناطق الحدودية، كما حصل مثلا في مسكاف عام. يعني هناك استهداف لمسيرة الآن استهدفت اليوم في مسكاف عام، بالأمس استهدفوا في مستوطنة مقابل يارون أعتقد شميرة. وبالتالي كلما يعني هذا منطق دفع مقاتلي حزب الله شمالا من أجل إبعاده، هو دائما القوة التي تدفعه شمالا تبقى على تماس معه وبالتالي تبقى معرضة. يعني هذا منطق ساقط حكما، هم طالما يريدون دفع حزب الله شمالا هم سيبقون على تماس مع مقاتلي حزب الله وسينتقلون معه شمالا، وبالتالي سيبقوا معرضين. حجتهم أنهم يبعدون المسيرات أو الأسلحة المضادة للدروع عن الحدود وعن المستوطنات، ولكن هم سيبقون معرضين كجنود بآلياتهم. وحزب الله الآن لا يستهدف في مسيراته إلا الآليات والجنود.
2: فيما يتعلق بالتكنيك الذي استخدمه الأوكران وتحدث الإسرائيليون عنه، وهو وضع الشبكات، حماية الجنود بالشبكات، شبكة لمنع وصول المسيرات إليهم، ما نجعت ذلك
0: حتى الآن
2: في البيئة اللبنانية أقصد؟ يعني
0: صحيح، حتى الآن لم يوجد حل. ويعني وكان صادقا نتنياهو والقيادة الإسرائيلية عندما أعلنوا، ولا زالوا حتى اليوم يقولون أن معضلة المسيرات لا حل لها حاليا. مسألة الشباك، أولا هناك شك بأن يمنع هذا الشباك المسيرة القادمة بسرعة معينة من أن تنفجر في الآلية، واحد. اثنان، هذه المسيرة كما شرح صهيب وكما بات معروفا هي مزودة بكاميرا في رأسها، وهذه الكاميرا تؤمن تصوير دقيق لمن يقود ويتحكم بها، وبالتالي يستطيع أن يستهدف أسفل الآلية، لأنه الشباك إذا ما وضع على يعني سقف الآلية وجوانبها، هناك أجزاء من الآلية ستبقى دون شباك من أجل الحركة الميكانيكية وإطاراتها ومحركها وكل ذلك، وبالتالي يستطيع أن يستهدف النقاط غير المحمية بالشباك، لأن الدقة هنا مسألة بالغة الأهمية، مسألة الدقة التي توفرها الكاميرا المزودة بها هذه المسيرة، وتجعل من يتحكم بهذه المسيرة يراقب نقطة الارتطام ويحددها تماما، وبالتالي لو كان الأمر ناجحا لكان نجح في في في في مسرح الحرب الأوكرانية في بين روسيا وأوكرانيا.
2: طبعا هذا الخط الأصفر يعني مساحته أو طوله على الحدود من 3 إلى 7 كيلومترات، الآن الإسرائيليون يتحدثون عن 20 كيلومترا. هذه 3 كيلومترات أدت إلى تداعيات إنسانية كبيرة جدا على اللبنانيين، هذه الهجمات منذ حرب عام 2024 وصولا إلى الحرب عام 2026 فاقمت الأزمة الإنسانية والمعيشية في لبنان الذي يرزح أصلا تحت وطأة انهيار اقتصادي ومالي وغذائي منذ عام 2019. في الأسبوع الأول من هذه الحرب الإسرائيلية على لبنان بلغ عدد النازحين 812,000 نازح، ثم ارتفع بعد ذلك إلى 1,300,000 نازح وفق آخر تقديرات منظمة أوتشا التابعة للأمم المتحدة لغاية نهاية الشهر الماضي. يقيم 115,000 نازح في مدارس وجامعات عامة ومنشآت رياضية هربا من القصف الإسرائيلي. ومنذ بدء هذه الحرب تم تقديم 7 ملايين وجبة ساخنة للنازحين اللبنانيين تؤمن لهم الحد الأدنى من المقومات الغذائية الأساسية، لكن 103 ملايين دولار أمريكي فقط هي التي تم تأمينها من أصل 308 ملايين دولار لتمويل جهود الإغاثة في لبنان رغم تصاعد الاحتياجات الإنسانية بشكل ملحوظ. نتوجه إلى ضيفتنا في بيروت السيدة زينة مهنا مديرة البرامج في مؤسسة عامل الدولي. كلفة إنسانية كبيرة، لكن هذه الحرب مع استمرارها وصلت باحتياجات النازحين إلى أي مستوى؟
4: مرحبا. تقريبا بعد شهرين من بدء التصعيد، نحن أقل ما فينا نقوله أنه لبنان بمواجهة أزمة اقتصادية وإنسانية مريبة بسبب تداعيات الحرب على كل المستويات. أكيد في حاجة للاحتياجات الخاصة والأساسية من المأكل والمشرب، بس كمان بهيدا الأسبوع من كم يوم عم ينحكى باحتمال تغيير بسعر الصرف اللي هو نحن شفناه كمان بالأزمة الاقتصادية الاجتماعية تقريبا 5 سنين لورا، اللي هو أثر كتير وزاد من نسبة الفقر. وعم ينحكى أنه مصرف لبنان الاحتياط الموجود عم ينضخ بالسوق وممكن يعمل تداعيات كتير كبيرة. وكمان في دراسات فرجت أنه بالقليل 30% من الأشخاص النازحين أو بالمناطق المعنية بالتصعيد خسروا مورد رزقهم بشكل جزئي أو كامل، فأكيد هيدا الشيء كتير كبير. ونحن بنعرف أنه في فجوة مثل ما حضرتكم فضلتوا هلأ بريبورتاج، أنه في فجوة مالية للاستجابة من أصل 308 مليون اللي انطلبوا من مجلس الوزراء، لهلأ في بس 38% نوعدوا مش الكل وصل. ونحن بنعرف أنه أكترية الحاجات هي موجودة بالأشخاص النازحين بالشقق الخاصة ومش بالمدارس، لأنه بالمدارس في تقريبا 660 مدرسة أو جامعة تم استقبال فيهم النازحين، بس بسبب وقف اطلاق النار عم نشوف أنه في كر وفر بالنسبة للنزوح والعودة لمحاولة عودة لبيوتهم، بعدين بس يرجع يصير الضرب عم يرجعوا على المدارس. طيب، فكمان هذا عم يعمل عدم استقرار نفسي كتير كبير عند النازحين والنازحات، وما عم بيكون في وضوح بالرؤية بالنسبة لوضعهم، لأنه استهداف المدنيين بعده متواصل.
2: يعني إذا نفذ الإسرائيليون ما يقولون أنهم سيفعلوه وهو البقاء الاحتلال لمدة لمسافة 20 كيلومترا، هذا يصل إلى حدود مدينة صور، كيف سيفاقم ذلك هذه الأزمة؟
4: يعني نحن صراحة بحواراتنا مع الأشخاص بهيدي الضيعة اللي حاليا محتلة مش حاطين حالهم هن بسيناريو أنه هيدي الأراضي مش رح ترجع، يعني ما مش واصلين لمحل أنه يتقبلوا أنه هيدي الضيعة ما رح ترجع لهم. وأكيد هيدا الحس المقاوم اللي بنبث بهيدي الضيعة، مع أنه عم يصير في دمار كتير كبير بهيدا الضياع، والواضح أنه في محاولة إنشاء منطقة عازلة حتى لو ما تمت بالنزوح عم بتتم بالتفجير. ونحن عم نشوف سيناريو غزة يتكرر بمسح الضياع، شفنا بالخيام ببنت جبال بكفر كلا عديسة، هيدي مناطق وضياع صارت تقريبا كلها على الأرض. فأكيد في صعوبة للعودة، بس نحن يعني السيناريوهات اللي شفناها بال 2024 بالنسبة التعلق بالأرض أنه الناس مستعدة ترجع حتى لو ما في بيوت، بس تضل قريبة الأرض.
2: عميد حسن جوني، فيما يتعلق بهذا المسار بالنسبة للإسرائيليين، كيف سيكون شكل المواجهة في 20 كيلو الأخرى؟
0: يعني هذا أعتقد كما ذكرت لك هذا غير منطقي الآن، وبكل الأحوال هم بحاجة إلى تثبيت يعني هذه المنطقة، تثبيت مواقعهم في هذه المنطقة التي أعلنوا عنها أنها هي المنطقة العازلة، وهذا الخط الذي أسموه بالخط الأصفر والذي أرادوا أن يثبتوه. حتى الآن هذا الخط هو نظريا وليس عمليا أستاذ زين العابدين، يعني تحديدا في هذه المنطقة هنا شمال نهر الليطاني، هذه المنطقة هي ضمن الخط الأصفر كما أعلنوا، ولكن عمليا هم غير موجودين في هذه المنطقة، منطقة يحمر الشقيف، زوتر الشرقي، أرنون، وبالتالي هي تتعرض لضربات وقصف جوي مركز، إنما هم غير موجودين في هذه المنطقة، ولا زالت هذه المنطقة في محيط نهر الليطاني مجال حركة نشطة لمقاتلي حزب الله. وأكبر دليل الاشتباكات التي تحصل أو الاستهدافات التي تحصل في الطيبة والقنطرة وصولا إلى مسكاف عام.
2: أشكرك شكرا جزيلا عميد حسن جودي الخبير العسكري.